يا بلدي يا انجمينة، انجمينة يا قوية، حتى لو يحرقوا وما يتفوا يا انجمينة ما يهدك ريح.

بسم الله الرحمن الرحيم. حنم جمعنا دار الإزالة الوطنية لجمهورية شات مستمعين ومستمعات راديو شات في كل مكان. تعرفوا الله يقول قول وانت تقول قول، الدنيا هي هكذا ما دام انت يا اخوانا انت تقول قول الله يقول قول. تصمونا في الطايخ هذا ما من راض الله، تعرفوا المطرة صبت ما شاء الله وتلينه يا ربنا ما قدرها في طاولة الفنية عندنا أجيدي ريكوبرتا تشيز وتقليم هارون ومسا سبو سبع دقيقة.

0: هسه هسه بود عشر دقيقة في الاستديو، انا راضي كات ما وصلوا دايما ببرا بينا لا قسم الله ربي من جنبنا اريد ارسل الغدايا وزاره سعد بعد ما سكن تطلب من السيد ادم ابراهيم عبد الكريم اللي نقا في كارتي تنجيلي سيكسيون اي الى سون طناف ولو 15 16 عليه في وقت من تيران قالوا يمشي الاداره بشيء يخص تيران قال بلا ما جاك كونفوكاسيون دائما الاداره شنو الغدايا وزاره سعد بعد ما سكن تطلب من السيد محمد بشر اللي نقا في كارتي ادا ساكن سيكسيون اي الى سون 11 ولو 15 عليه في المكاتب انا تيران قالوا يمشي الاداره بشيء يخص تيران قال بلا ما جاك كونفوكاسيون دائما الإدارة شنو الغضايا وزارة السادة بدمان سكن تطلب من السيد موسى ميكايل حمدان عندنا قاعد في كارتيه جيني بور سكسيون دي يلو سان ولو 14 خليشي لمكاتب النتيرة قد أبي يمشي الإدارة بشي شيخ وسيطان عقل بلغ دوما جاكو كومبوكواسيون دائما الإدارة شنو الغضايا وزارة السادة بدمان سكن تطلب من السيد أحمد المر والدة عندنا قاعد في كارتيه انقوب سكسيون سان يلو كات ولو 7 بيس خليشي لمكاتب النتيرة قد ويمشي الإدارة بشيء خصوصا تنا عقل بلاغ دوما جاكا كونفوكاسيا ما طلب من الناس الناطر لكو أسمام دا وانت كل من نقات في راتيها في كارتيها الرنقاجي خلي يشيلوا مكاتب نقات ويمشي هم حسين عثمان حسين عثمان داود عندنا قاعد في كارتيها الرنقاجي سيكسيون دي يلو سان ترانقات ولو ان ودي وحسن إساغ هونغو عندنا قاعد في كارتيها الرنقاجي سيكسيون دي يلو سان ترانقات ولو سانك وفضل راشد تانجير كل عندنا قاعد في كارتيه الرنقاجي سكسيون دي إلو 134 ولو 58 ومحمد موسى قجة كل عندنا قاعد في كارتيه الرنقاجي سكسيون دي إلو 134 ولو 9 وحسن إساغ هونغو كل عندنا قاعد في كارتيه الرنقاجي سكسيون دي إلو 134 ولو 7 خلي يشيل مكاتب أنا قاعد ويمشي الإدارة بس يخص ترى ونار كان بيعرفهم خلي يخبرهم دائما الإدارة شنو الغضايا وزارة السيادة بعد ما نسكن تطلب من السيد عبد العزيز عمر حلو عندنا قاعد في كارتيه الدبازين سكسيون دي إلو 31 ولو 4 خلي يشيل مكاتب من التيران قال ويمشي الإدارة بشيء يخص التيران قال بلاغ دا ما جاك كونفوكاسيون ناس اللي طلع لك اسمهم دا كل من قاعدهم دا عندهم مشكلة عندهم داس داس خلي مدام دا كل وقت خلي يشيل مكاتب أنا قاعد أنا تيران قال ويمشي جنب يلقوا حل ويأكد دا بلغنا ودار إبراهيم آدم في تشا مصرو يبلغ بمرقان هنا ولد اسمه اليمين آدم عمره 25 سنة مرضان عقليا مرقوا اليمين 21 يوم وما قبل البيت مطلوب قال له لا مكلق الولد ده يؤدي بكانكم سير القريب اللي ولا ينادي برام التلفون 66-35-30-53 ولا 66-29-30-30 66-30-35-53 ولا 66-29-30-30 آدم إبراهيم آدم إبراهيم آدم قايد في تشيا مصروه يبلغ ودارنا ولد الولد اسمه اليمين آدم عمره 25 سنة مرق باليمين ده 21 سنة وما قبر البيت مرضان عقليا مطلوب من كل نار كان ليق الولد ده يوجب كان لكم سريع القريبة ليه وليناري برغم التليفون 66-35-30-53 ولا 66-29-30-30 بني إدريس في كلبي يبلغ بفرها لكل الأهل البر وداخل عشان يحضروا في عروسنا ولد إدريس بني العروس يسو بسبد ولا زومة كمن بلهت في كل بيت انتات البلامة جب أخي الساسة بو
1: بسم الله الرحمن الرحيم مستمعينا الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إليكم نشرة الأخبار اليوم 4/0/1448 هجرية ونبدأ بالله عناوين رئيس الوزراء بالنيابة لرئيس الجمهورية المارشال محمد إدريس ديبيتنو استقبل وزيرة الطاقة لجمهورية إفريقيا الوسطى إغليشيا أوبورتين وزير البنية التحتية وفك الأزلة أمير إدريس كوردا استقبل الأمينة التنفيذية للوكالة التنمية بالاتحاد الإفريقي وزير الصحة العامة والوقاية دكتور عبد المجيد عبد الرحيم استلم عربات ودراجات نارية من الوكالة الفرنسية ومركز كارتير وفي النشرة تلقوا أخبار أخرى فديل أنابين وإليكم الأنباء بالتفاصيل ختم الوزير الأول السفير ألمي علينا أعمال المنتدى الإفريقي للتنمية البيجي في العاصمة جمينا من يوم 15 لحد يوم 16 في فندق راديسون بلو المناسبة بيجي فوقها كلمات كثيرة ومرقت بتوسيات وقرارات مهمة استقبل رئيس الوزراء السفير ألمي علينا بالنيابة لرئيس الجمهورية وزيرة الطاقة لجمهورية إفريقيا الوسطى السيدة إغليشيا أوبورتين بعد ما كملت من المشاركة في الأعمال المنتدى الإفريقي للمياه الختم أعماله زميلتي جاني سرامات والتفاصيل.
2: بقت مقابلة بين رئيس الوزراء السفير ألماي هالينا مع وزيرة الطاقة والألمي في دولة سنترافريك السيدة إيديويش أوبورتين. جات ليشات وشاركت في الملمة البخصة الفوروم الإفريقي هن الألمي البقى في العاصمة إنجمينة. في وقت المقابلة رئيس الوزراء السفير ألماي هالينا رحب بالوفد الجاي من دولة سنترافريك. وزيرة الطاقة هن دولة سنترافريك جابت الرسالة من رئيس بلده البروفيسور فوستين أركانش توادرا لرئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبي إتنو. بعد المقابلة الوزيرة قالت الوفد هن بلده الشارك في الفوروم هن إنجمينة مكون من وزير هنا الزراعة وعدد من الخبراء جو وشاركوا في الفوروم الإفريقي هنا الألمي. وشكرت الملاقاة الحارة والكبيرة والنظمين الكويس هنا الفوروم عشان الفوروم بيجي فوق نجاح كبير. وقال السفرهم لسنترافريك ما خلاهم بيسلموا الرسالة لرئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس بيتنو، لكن لقوا فرصة وسلموها لرئيس الوزراء السفير ألماي هنينا. ونذكر بكونه تشاد ودولة سنترافريك عندهم علاقة قوية وتاريخية وده في كثير من المجالات المشتركة القادة بين البلدين.
1: استقبل وزير البنية التحتية وفك الأسرة وصيانة الطرق أمير إدريس كوردا الأمينة التنفيذية لوكالة التنمية بالاتحاد الإفريقي السيدة بيكيلي توماس، وناقشوا في أوجه التعاون بين الوكالة وبلدنا تشاد بحضور ممثل رئيس الجمهورية لدى النباتة مريم أحمد جميل. وزير الصحة العامة والوقاية دكتور عبد المجيد عبد الرحيم استلم الأربع سيارات والدراجات النارية الأنتاتي ملايا الوكالة الفرنسية للتنمية مع مركز كارتير مشروع تنفيذ الغطاء الصحي في تشاد المرحلة الثالثة. مناسبة بقت بحضور المسائل من الوزارة. خلينا نسمعه للوزير عن الصحة العامة الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد.
3: أقدم تهية خاصة للمدير المشروع دعم الصحة الرقم الثالث والأخي كذلك دكتور عبد الله يتأمن في مكافأة المرض. وكل هذه المناسبة نطلب منكم للصحاب عشان تقوفوا معنا كتلة واحد على أساس نقوي النظام الصحي. لازم نقيمه ونعرف كيف السلبيات والإيجابيات ونستمر في المشروع ده على أساس كل جاري موجود في أراضينا ده يلقى صحة وكل الأماكن. الآن عندنا تقريبا 2033 مركز صحي في تشاد. وغير السيارات والدراجة النارية ما نقدر نلحق، إذن لازم نقوم بإهمات كافية عشان نحافظ لها ونكون حريصين للدراجات دي على أساس نلحق الهدف الأساسي.
1: السفارة الصينية في بلدنا تشاد أنتت مساعدات هنت الأجهزة الإلكترونية للوكالة التشادية للأنباء والنشر ودخل في إطار دعم قطاع الإعلام والصحافة اللي واحدة من الركائز الأساسية للعلاقات الصداقة بين البلاد وجمهورية الصين الشعبية. الحفل انت التسليم والتسلم بقت في مباني الوكالة في كارتيه سبانغالي بحضور مدير العام للوكالة حسين خميس يوسكو التوغوي والوزير المستشار للسفير الصيني كوزيان ومعايا الأمال المخدمو في الوكالة وعدد كبير من المعزومين. خلينا نسمعوا للمدير العام للوكالة النشر والأنباء حسين خميس يوسكو التوغوي.
4: الوكالة التصعيدية للأنباء والنشرة اليوم السفارة الصين فكرنا بإمكانيات عن الخدمة بالكاميرا بأوردناتير بتابلت بأنريجستير تشوفهم ده جاء في وقت مناسب. عندنا مشكلة شوية هنا إمكانيات أبراي فوتو وكاميرا وكل شيء اللو أنتون ليه. والهمام ده ما هنا ديركترات ولا هنا ديجي ولا هنا ديجي أزوين ولا هنا ديركتر آخرين. همام ده هنا نزل بخدم هنا كنتو صحفين دول التخدم في وكالة تخدم بيا وشغل ده من اليوم هو خلاص دون أنتون لكن هو بيجي بيان بيبليك وبيان بيبليك ده نهافو جليه ام باك البوج ورانا كل بلغو شغله يخدموا فوق نادم ان درو بيشير شغله بمر فوق ما هنا ما في. نقول شكرا للسفاره الرانسين.
1: وفيت على راس المنسق الولائي للاحصاء العام الثالث للسكن والسكان الخاص بالرحل الخاسم قام بزياره في محافظه ابو قدام ومعايا السيناتور محمد ادم مادوتم ومعهم وفيت من الحركه الوطنيه للانقاذ. وده بدخل في اطار كيف يوقعوا الروح عشان يشاركوا هم كلها في الإحساء الانتخابي. المندوب الأم للحكومة لدى ولاية مايوكي بي سبا كوكوني سيدمي شاف العمليات انت السكان انت العمليات انت السكن انت الإحساء الانتخاب انت الإحساء عن السكان بصفة رئيس اللجنة الولائية المكلفة بمتابعة وتخييم عملية انت الإحساء. من الأم لولاية وديفير عبد العزيز مايا محمد فتح الدورة التدريبية الخاصة بالمرشدات اللي هدفها كمان يقوي قدرات انت المشاركات ويرفع المستوى الولائي بأهمية انت الصحة. مسامين الله إذا خلاص هني كملت نشرة الأخبار. قبل ما نختم نعيد العناوين: رئيس الوزراء بالنيابة لرئيس الجمهورية مارشال محمد إدريس ديبيتنو استقبل وزيرة الطاقة لجمهورية إفريقيا الوسطى إغليشا أوبورتين. وزير البنية التحتية وفك الأسرة أمير إدريس كوردا استقبل الأمينة التنفيذية لوكالة التنمية بالاتحاد الإفريقي. ووزير الصحة العامة والوقاية دكتور عبد المجيد عبد الرحيم استلم العربات والدراجات النارية الليجيو من الأنتتيم لا الوكالة الفرنسية ومركز كارتير. وفي النشر سموت أخبار آخرة دي النشرين اليوم 4/0/1448 هجرية القرار لكم بكرة سام بخاري. والنشر إن شاء الله تسموه بعدين بساعة 7:15 نخليكم في باقي برامج الإذاعة مع الزملاء هنا نجمعنا راديو تشات. مع السلامة والتحيات قيلوا بالعافية.

27 دقيقة في الاستوديو نهار اليوكات بعد ما سميت نشرة الأخبار القدمة لك بكر حسن بخاري نواصل دائما ببرامينا بقسم الغروبي من يمينا. الإدارة العامة هنا الدومين تبلغ بيكون الإمارة تريكلاسيون هنا مالك ناس الأندم نقاعد وأندم نقاعد ده الدومين تطلب منهم تبلغ تطلب منهم تقول كل واحد كم عنده نقا عنده تيرين ولا عنده بيت ولا ده كل واحد خليه بيمشي بيأكد بيسوي مكاتبه أنا قاعدة ولا أنا بيتة فشان بيسوي تيتر سيكريزي أنا بضمنه لأنك منارم إن مكاتبه مضمونة ده نارم آخر كم مشى بيدور بيسوي مكتوب آخر كله طوالي بس منارم الناس بيعرفوه الخدمين ده يعرفوه يقربوا مدام ده يعني بس دائما كل ما يوم دائما دكولا الا بلاغنا انا اداره شنو القضايا انا دائما تسوي بلاغه ده نقا مثل ده نقا واحده بسياطه اربع سياطه من خمسه ناسين ده كله فشان يحفظ الشغال ده كل واحد كان عندك تيران ده امشي سوي تيران امشي سوي مكاتبه انت عندك تيران وما عندك مكتوب الا ساكت تسوي لها قنيات وخلاص تمشي تقعد ده محل ما تنجى من المشكله ما دام الاداره العامه هنا الدومين تطلب من كل الناس اللي عندهم نقاءات وعندهم ما كان ان اي كل مال كله تمشي تسوي في الدومين ده عندك ضمانه تمشي تسوي مكاتبك وتضمن الشغل ده هناك حلالك ما عندك كم انت ما في كل نارم يقدر يمشي يسوي ورق مكتوب ما في نارم مش يرولوا فوق لا ما في ما دام الدار اداره الامن الضمين تطلب من كل الناس خلي بيمشي ويسوي مكاتب النقاتهم وفيها بضمنه وبسوي لهم تيتر سيكوريزي وبسوي تيتر فونسي وخلاص نقاتك ديك مضمونه كان المشكله جات كلها خلاص طوالي بس الحكومه تشيل مشكلتها وتنطيق حقك وديك حقك نواصل دائما بفيتامينا بقسم الربي بني إدريسة في كل بيتي بلغ بفرحة لكل الأهل البر وداخل بشان يحضروا في عروسنا ولد إدريس بني على رسي سوالين بسبد ولازم كمان باكر بلاحت في كل بيتي انتهت البلامة جدا أخي نكرر بني إدريس في كل بيتي بلغ بفرحة لكل الأهل البر وداخل بيكونوا بشان يحضروا في عروسنا ولد إدريس بني على رسي سوالين بسبد ولازم كمان بلاحت في كل بيتي انتهت البلامة جدا أخي نواصل دائما ببرامينا بقسم الربي من المجمعين دوكلا بلاغنا عروسة سبير أبكر بلا عبد الرحمن أبكر بني أبكر إيسا الله شيري آدم فكي عبد الكريم أبكر محمد جبرين آدم جبرين إدريس الجمباري حسن إيسا صالح كويس عبد الله محمد رجب محمد مصطفى الحاجة موسى محمد حسن آدم مصطفى صالح يبلغ بفرحة لكل الأهل البر وداخل بشان يحضر في عروسنا أخوهم صابر أبكر على عروسي سوالين بس بدو لازمة كمان مباكر بلهات في أردي بنتات البلام عبد الرحمن أبكر كانتو أفرك صابر أبكر وعبد الرحمن أبكر بنية أبكر إيسى أبو الله شين آدم فكي عبد الكريم أبكر محمد جبرين آدم جبرين إدريس الجمباري حسن إيسى صالح كويس عبد الله محمد رجب محمد مصطفى الحاج مصطفى محمد حسن آدم مصطفى صالح بلغ بفرحة لكل الأهل البر وداخل عشان يحضر في عروسنا أخوهم صابر أبكر عروسي سوالين بس بدو لازمة كمان بات بلات في أردي بنتات البلام عبد الرحمن أبكر كانتو أفرك نواصل دائما ببرامينا بقسم ربي من مجمنا ده بلاغنا وفاء الشيخ أبا عبد الله عبد الرحمن جابو ساكر علي عبد الله أبي كيري عبد الله أبكر مؤمن معلم أبي كيري معلم أبكري ولا سرسار الحاجة كبير موسى محمد جدة أبيسو تجاني إلي محمد إما الزين محمد خالد محمد الشيخ خرسة محمد ديليجي موسى كوتوكو ديليجي رماتا إدريسا بلاما رماتا كلهم في ماجورو بلاما بورو توما بلاما محمد آدم بلاما صالح إجل بلاما محمد دنا بلاما سيدية
بلا ما جبيرونا رمضان، بلا ما عيسى بشارة، بلا ما عمر سعيد، بلا ما أبونا، كلهم في ماله. دلقي حسيني مكايلة، دلقي الحاجة آدم، دلقي بولا ألقا، دلقي جدة أحمد، دلقي جدة نور، دلقي كواس، دلقي عبد الرحمن نشتاتا، دلقي رمات حسنة، الشيف دي كانتون عبد الكريم جراد، الشيف دي كانتون كشالة دنا، دلقي حماد محمد، الشيف دي كانتون كمسولو ما جابو، الشيف دي كانتون حسنة جيتا، صالح علي، كلهم في جاري، دلقي إدريس عبد الله، دلقي إما جيتا، دلقي اللوان كل في كلويتي، دلقي إما إيسا، الشيخ جدة، الشيخ جدي فكي حسنة ولا اللازم، القوني إدريسة، بلاما عمر، كلهم في حيابة، بلاما عبد الرحمن علي في مالوة، بلاما جدة إدريسة في حيابة، بلاما جدة محمد في اللب لبا الأب لا في الفلابلان، بلاما بكر صالح في سهيبة، ابراهيم ابيسو في جوم، دلقي اخونا بكر محمد عبد الله عيسى يبلغ بهزن لكل الاهل البر وداخل، بموتنا ابا عبد الله المعروف بابا والنا او ابا والناقو المات في جمينا، وصرا بعد مات في جمينا امس بجمة، وصرا كمان يسواها لمسابت في بيتنا المرحوم في كارتيه سقاط. الساعة 7:34 دقيقة نواصل دائما ببرامجنا بقسم الأوروبي.

أمي أغنية قديمة وأساس على أن الأمهات إن في المفروض نخطم في أهل درجة الأم هي قبل كل شيء رمضة أنت علم في الدنيا ده كان بيجي شنو كان بيجيت شنو كان بيجيت بمالا كان بيجيت بناسا كان بيجيت ب كان لقيت كدمول كان لقيت شنو كله كان شنو بيجيت فوق الناس كله اللي بأمك وهو أبوك هما دول بس كم سووا هما بس جابوك في الدنيا وهما بس خطوك أهل الناس كم شنو بيجيت كله كم مسكين كان غني كم طويل كان قصير كان شنو كله بأمك وأبوك مدام يدي أخوانا الأم بالأبو ده خدتم أعلى درجة كل واحد خليه ينتبه يا أخوانا ما خلاص انت خلاص لقيت لك قريشات ولقيت لك قصور راقت قصور انت وابوك زمان راقد في الدلم أولا كان راقد في قصور ده كم انت الله ما انت قيمان ده ترى اشتشم اينك ما تشيف لكن بس بلا سف خلي كل واحد بياخد أولا الأم بلو ده أهم شيء الأم بلو ده أهم شيء انت لهابة يا كايتك جيت بها كل لسه ما قدمت بس انت تركب فراش فوق الشدرة ما تعرف أمك وما تعرف أبوك ما تعرف أخيانك ما تعرف أهلك ده كله ما هو يا أخوانا كله واحد خليه ينتبه الدنيا هي تداول كل بداية ده لا يعني هاي الشغل كان بدل يكمل بس انت جابوك في الدنيا هم أبوك ما في كم قاعدين كم ما في كلها انت الدنيا هي ترى توصف هي توصفك شغل ما تعرفه بس وصلوا دايما ببرا منا بقسم والربي من المجمعنا ده كله بلاغنا وفاء بكر محمد الزين بكر ولا حسني ألقوني دنا بلا ما جد التوم دنا بلا ما أحمد حسين أصالي حسيني عبد الله حسيني أحمر شين محمد النور صالح الشريف آدم جدة ألقوني آدم كبير بلا ما عمر كبيرة بلا ما عبد الله توم بلا ما أبالي فلاتي بلا ما خشكوش أحمد بلا ما فكي محمود بلا ما جبريل محمد بلا ما عبد الله جرمة بلا ما النور آدم بلا ما عمر جالو بلا ما محمد إلوي بلا ما حامد جدة بلا ما عبد الله جبرين بلا ما يونس توما أجدو ولد الحاج إدريسة بلا ما قنبو كرولا بلا ما الضيف أب نصيب بلا ما أمود محمد يبلغ بهزم بلا ما صالي قنبو بلا ما كاريا بلا ما كاريا إدريس بلا ما عمر موسى بلا ما إفين محمد بلا ما عمر هارون بلا ما مألم محمد الشيخ إمر عبد الرحمن الحاج محمد أب كسيري بلا ما جد المدير مألم موسى قنبو الحاج محمد يونس الحاج مكايلة سياخة بلا ما جد ولد صالح بلا ما خالد قطية بلا ما أطية الشريف بلا ما دشوش أم بدي الشيخ عبد الغني آدم بلا ما رخيص جبرينا بلا ما محمد كوسو بلا ما موسى هارون بلا ما محمد الجدة الحاجة الجدة جبرينا عبد الله جيمي أشقر بشارة كلهم في النالة أسرة محمد جباليرو محمد موسى في أمبشينا الشيخ إبراهيم إدريس الحاج إدريس محمد الشيخ كارلي إدريس بلا ما آدم الضيفة الحاج عمر بنية كلهم في باسة بلا ما هارون عبد الكريم الإمام عمر كومبو في كيسا جبرين مكايلا حسين شايبو برما عيسى عمر كلهم في جمينا بلا ما صالي في كيسي برا بلا ما أبكر أقليقاجي بلا ما جبرين سير وهيدا بلا ما أبغسر أبكر الشيخ عبد الله إدريسة دنا خليفة الشيخ جد الحاجة اللوان هارون بالي اللوان كشل دنا دينيني اللوان كشل بخاري
الحاج أبي شاء الحاج أبو قرين عمر، اللوان جد جوجلي، الشيخ جد خالد، يبلغ لكل الأهل البر وداخل بموتنا أبوهم وأخوهم محمد دنا المعروف بمحمد الزين المات أمس بجمع، والصلاة كمن يسوها ألم بسبت في هلة مسكابو انتات البلامة أحمد حسين. نواصل دائما ببرامينا بغسم الروبي من جميعنا دكل بلاغنا وفا أسرة أزرق جيمي جيمي أزرق مكايل أزرق الحاجة حسيني أحمد محمد جرمة عبد الغادر صالح جد أبونا جبرين دنا عبد الله موسى أخي رمات عبد الله آدم موسى لوي الشيخ جد آدم عبد الله بركة هارون محمود إيسا هارون محمود إيسا جبرين شين علي جد توير عبد الله الضيف وبلاما موسى بكر الشيخ محمد بكر الشيخ شرك نكور الشيخ محمد مسماين أسرة دقامي حامد آدم حسيني آدم بلاما إبراهيم بشير أب جد بركة بلاما رمات محمد بلاما أحمد أندورو جد جبرين حسيني مخاطر جد بشارة الشيخ عمر بشنب الشيخ بيسو باكا محمد جيمي توم الشيخ آدو أبا كوشا الشيخ جبرين آدم الشيخ أخي أبكاسي بلاما بورو خميس محمد جدة ولا أبشنب الحاج هارون عبد القادر أسرة الشيخ ولا أشقر أسرة الجزولي أسرة تجاني علي بلاما نجوان دودو بلاما عمر رمضان الشيخ محمد الكريم بلاما حسن آدم بلاما توم جرما أسرة عبد الله أبو دوغو قنبو آدم بلاما أبا كوشا محمد بلاما مكايلة بلاما محمد بشارة بلاما محمد آدم بشارة مكايلة بلاما جبرين هارون الشيخ عبد الرحمن بلاما بركة الشيخ بلاما عبد الغادر بلاما عبد الغادر أمبدي دليقي دنا ميليمي دليقي بكر إدريسة جبرين مهمت إمام جبرين كوشي دليقي حسن ميمت دليجي فيصل جدة الشيخ اللوان جدة دليجي حسب الله عبد الكريم دليجي آدم عثمان دليجي محمد عيسى دليجي اللوان حسيني الشيخ دوشوش محمد دليجي جيما جدة أبلاما آدم قنبو الشيخ آلي عبد الرحمن أسرة آدم مبروك أبلاما أبا عيسى أسرة بشارة كورتال جامع محمد يوسف أبا آدم حسيني إمام هارون آدم برما حسن الشيخ محمد مطر بلاما قيم حسيني بلا الشيخ جال الشيخ آل بشارة الشيخ آدم مرهال بلاما مهمت بلاما ميمتا بلاما قجة لالا بلاما جدة شني بلاما أحمد إمام بلا عبد الرحمن شعات بلاما آلي بركة بلاما الحاج بكر بلاما بوبا عبد الغادر بلاما إدريس محمد الشيخ أبو خريسة بلاما عمر محمد بلاما محمد جبرين بلاما النور إبراهيم بلاما عثمان مؤمن بلاما محمد الكوكيو بلاما حامد موسى أسرة بشارة موسى بلاما محمد الدقلي بلاما يوغو محمود بلاما جبرين محمد بلاما عبد الرحمن عمر أسرة أحمد والإيدي أسرة الحاج مامادو اللاتي آلي دنا رماتا كلهم في بالطلفيل الشيخ دود في مردو آلا بلاما النور جبرين بلاما خي آدم موسى دنا الشين
أسرة جبرين أمبرية، أسرة خالة بتاري، أسرة الدليجي محمد أحمد، أسرة الشيخ بشارة، أسرة الشيخ بشارة والسمايين، جدة بركة، بلام الرمات أمبدي، كفتر عبد الله، بلام حامد جرمة، بلاما جبرين ناصر، بلاما عبد الجليل، الشيخ الدقيل حسنة، بلاما هارون محمد، الحاج محمد راجل، أسرة اللوان مهدي قادو، اللوان محمد آدم، اللوان عمر القاضي. يبلغ بهزن لكل الأهل البر وداخل بموتنا ولتهم عيسى جيمي أزرق المات بالخميس وفي هادس، والصلاة كمان يسوها ألم بسبت في كلمة انتهت البلامة أحمد توم. الساعة 7:51 في دار الإزار الوطنية لجمهورية تشاد. نواصل دائما ببر من القسم الربي من الجميع.

الساعة 57 دقيقة في الاستديو على راديو كاتن، وصلوا دائما ببرو من باقص مالوروبي من مجمنا. بس في ملاحظة شيء نسألكم، لأن يا مات الأخيرة دي الله في أماننا ده ما شاء الله، يعني اليال نجو كتيرين لغو البكالوريا ده ما شاء الله تقريبا 30 ألف وزيادة ناس لغو الباك ده ما شاء الله، نقول لهم مبروك. لكن الباك كم انت لقيت باك ده؟ ما خلاص انت خلاص انجمد، انت كان لقيت باك ده ذهاب دخل في خدمة جديدة، ذهاب القران مجيد بدل ها ما دام ده يا اخوانا. حس يا ما أولهم قبل يومين ده الناليال قال له البكالوريا يوم ده كله قلنط النتيجة وخلاص اللي كله تسوي بركب موتويات وتاير بجرو جاي وجاي قلب البرد بكوكا بالمسو بإيش بالمسو بدهن يا أخوانا يا أخوان الناس زول ده تما دول ما عندهم مستقبل للدولة ولا عندهم مستقبل لأهلهم ولا عندهم مستقبل لراسهم ذاتك. النار كما يعرف مصرات يا أخوانا، انت قريت من بيت واحد كي كي كي كي كي كي لهدي جيت وصل في باك، عندك أبو عندك أم عندك أخو عندك جار نادم سادك من قريب من بيت وداك أنطاق 10-20 شرى لك سندويش مدري البروفيسورات الماترين القروق مقروق اللموك في المفروض انت لقيت باك ده. دي نعمة من الله، نعمة من الله، تشكر الله سيد السماء ده تشكره كتير مرة واحد. انت ولد قريت لحد وصل في المرحلة اللي لقيت باك ده، دي نعمة كبيرة مرة واحد. وانت الله انتاك ابو، الله انتاك ام، الله انتاك اخو، الله انتاك جار، الله انتاك اخيان، الله انتاك اهل، ساعدوك من اول لاخر من البيت الواحد كي لحد يوصل في مرحله انت الباك ده. المفروض تشكر الله، تشكر الناس دول، ها تحمد الله. لكن بس البرد بكوكا دول، ها قوموا اكتر شاري لشاري دول، بنات رخن اريانات في الشاري دول، ايال البرد بايش دول، الزرق بايش دول، ما بدري في شاري دول. يا اخواننا الناس زله بعدين كله ما عندهم نتيجة زينة كله، ولا عندهم للراسهم ولا عندهم للبلد ولا عندهم لأهلهم. لا دي يعني ناس فاشلين، والناس اللي أهلهم اللي بيخلوهم يسووا شغل ده هم كله فاشلين منهم ما وينك. كيف يعني يا أخوان؟ كيف نيمة إلى الله؟ ها الإنسان مهما يكون شنو الأكل بالألمة ده بس ها دي نيمة إلى الله. أن تاكل بيتاكل تشرب كم نار ولهم سنة تمام ملك شرب قزازة الكوكا واحد يقول فيه كم نار ملك أكل إيشا كم من ما ما ما يدور حوجان يدور إيش يأكل فيه دور ما بياكل فيه يدور دين المسافي. أنت تدفق هدا المسابية تبرد بيا ها قال أنت لقيت باقك دو شوين يا أخوان والما عند أي نتيجة. لكن بس الباق لقينا ما قاسي الباق ده كت كرابس هسه عندك ده كت كرابس لكن الشغل في الراس. ها هل أنت عندك مستوى؟ هل تعرف شغل؟ هل تعرف تحجي بكلام عرب أديل؟ هل تعرف تحجي كلام النصارى أديل؟ هل تعرف تحجي إنجليز أديل؟ أنت شغلك القريتر هل تقدر تثبته؟ ها؟ أنت ما تقدر أي شيء تثبت ولا تقدر تكتب ولا تعرف تقري أصمها ولقيت باق عم توقت كلابس هذا وجين. ها؟ وجين يا أخوان ده ولا عند قرارك ولا عند قوم أجر ولا عند قوم قورك ولا قوم لملك ناس. في المفروض ده انت شغل ما عندك مستوى الله انتاك لها تشكر الله انت ده قسم الله انتاك ده نصيبك الله انتاك ما دامت. في المفروض ده تشكر الله، تشكر أبوك أمك أخوانك جيرانك رفوق زملانك الساعدوك بيجيت في المرحلة دي تشكرهم كتير مرة واحد بيت لبيت. ها في المفروض تشير ركعتين تشكر الله تقول الحمد لله الله جابني في المرحلة دي. لكن بس أقطع شاري لشاري في بعد من ودين لقوا بكالوريا قموا جارين في الشاري وقوا رجل من كسرت ودين لقوا بكالوريا جارين كي وقوا هما ذاتا بيقولهم في موت ده كله في انت لقيت باك ده ما تقعد في بيتك. ها رفقانك تلقى رفقانك تشير لك فول تشير لك هلاو تشير لك تمر على حسب قدرتك كثير قليل ها كم عندك يا ما تزيد ها
ها تبارك تغلب مباركاتك الله انطاك ده نصيبك الله انطاك، لكن بس شاري لشاري بيت لبيت كراراك لكراراك من اوبرج لاوبرج من من من سوق لسوق، يعني ده فوضى فوضى فوضى يا اخوان. ها نعلم هسه ليجي باك بس يضرب بندق، ده النعلم ده قدامي ده ما قدامي ده متين، بعدين يضرب مدفع ولا يسوي شنو يا اخوان، ده فوضى فوضى فوضى، ده الشيء ده فوضى هجرة. دول ده يا الشغل اللي يالا لحسوا شغل بهم وأحلهم هما بيسووا، ما أحلهم كله سوا، ما أبهاتهم ما أخيانهم كله بيسووا سوا. كيف أنت لقيت بكالوريا تطلب لك بنالك في شاري لشاري، تركب وتير تقطع شاري تطر ليش الناس هسا. أنا وأنا أعطيكم مثلا والله يا أخوي، السنة اللي فاتت وقت طلاب اللغة البكالوريا ده طرشوا بهاي ليكس طرشوا كسروا حافاتهم خلوا لحد هسا ما لقيت العافية قاعد. ها انت ده النار من خلال النار مسكين ابو يالي ربي يفتح 10 20 ربي ياله، انت لقيت باك تجربه وتير تكسر او تفوت، انت باقك ده باقك ده نتيجه، باقك ده رحمه، باقك ده خير. ها ما دام انت يا اخوانا خلينا نتوب يا اخوانا، خلينا نتوب، دي ثقافه غربيه، البرد بكوكا دول، المسا بايش، ما زرت بمبوا دول، تهزك فوضى نفرد ده يا اخوانا، شيء ده ما يجي يا اخوانا. ده عندما دما اي كل دوله كل ناس كل ياتو عندها اداه وتقاليد، ان الشادين ده من اداتنا. انت لقيت بكالوريا، انت لقيت شغل واتفهم فريه ده تقعد في قدام بيتك ولا تقعد تمي تقعد بكام بيتك على حسب قدرتك، تازم اخيانك بتاكلوا بتشربوا تلونسوا ما عنده شيء، لكن المعاش ده بس تلبرد بيت المسا بيت تفجغ تروح. ها هو انت قلت تقول انا لقيت باق انت روجي وين باق انت شنو؟ ها انت لانه ما تعرف اي شيء، انت باك ده ما كتكت بسو كتكت ساكت كتكت ساكت، والنار ما قرا كل بيلقى. ها ده ما ما ما ما, ما تشوف شغلنا زياده، في المفروض ده ناس لقى ناس يال القرو في هسه في يال نورد كل في ناس قرو ما شاء الله، عندهم مستوى قرو جاهدوا الله انت عمل باك وعندهم مستوى وينجو ان شاء الله. ينجو ان شاء الله. ناس قروا في ناس عندهم مستوى كله، في ناس عندهم نيفو عديل قروا عندهم نيفو بيضغط براهم حلال بس لقوا قراء براسهم بس قروا، لكن انت الراس يابس هاو انت تلمسها بكوكات البرد بكوكات تسويق اللي انت لقيت باك ده ما عنده اي نتيجة. خوانا العدد دي اللي خلينا خلوهم بعيد مرة واحد. سنة الفاتة وزيرنا التعليم الأعلى السابق ده يعني منع نهائيا الحفلات عن الناس اللي بامتوا الدبلومات دبلوم الشهادات المنطوم في بوجه بسوه حفلات وبمرقوا في الشواري بلبس لهم جناقه واذا زروا بيقوركوا بيسووا ده منا مره واحده، يعني بنشكر كثير مره واحده شغل بليل مزين سوا. هسه ده بقي ما في ده في المفروض ده كله خليه بيشيلوا قرار خليه بيبلغوا لي حل. وشي وتيرة وزيرة التربية الهسة التربية الوطنية الهسة الجديد ده كله وده كله ما شاء الله قاعد بيخدم قاعد بيشيل قرارات، يعني قرارات وقرارات كل قرار إنما أنا يعني ما المدرسة ما ليب بس ما الكل ده ما ليب ما قرراك ما ياتو القراية يكون انت عندك مستوى عندك راس. كما البكالوريا ذاتك كان سوه ما في اللي بيسوه كيف ترى بلدان ولم ده في شاد ما ادري بلدان الاخرات ده الباك ذاته ما في، انت تقرب تمشي بس بإلمك ماشي ما ادري ولا باك ولا لخم ولا انت بغلمك وبخشمك دلوقتي. لكن بس خلينا يعني كل وقت انتبه يا اخوانا، دي ثقافة غربية ما عندها اي نتيجة ما عندها اي وسيلة معنانينا ما دام ده يا اخوان، كل وقت خلينا يعني انتبه كبير صغير يا اخوانا، اليال دي المسؤولية. هسه اليال في الشوارع بيجروا بيسووا بيكوركوا ده عندهم ابهات عندهم امهات عندهم اخوان كبار منهم، فالمفروض ده يعني بهجلهم يا اخوانا، خلينا دي فوضى. اليال دي الامانة، اليال امانة، انت تشيل مسؤوليتك. هسا خلاص الواحد هسا نقاني يشوفوا يا هسا واحد خلاص كان البنت اللي صوت كيك اللي قد بكالوريا ده خلاص هي ضهابة بيعمتوا على شيء كيش كبير، واحد طالقها نعال واحد هي طلبت لها جناقه واحد زرق هي من بيت لبيت من رف لرف من تلف خلاص تلف على كيفها هي، يعني هي خلاص حرة عندها باك وخلاص ما ناني يهجي لها ما في ولا أخو كبير يهجي لها فيه ولا أمت يهجي لها فيه ولا أوب يهجي لها فيه، تلوف كيه تلوفون كبير إنها شغل تدور تسوي بكان تدور تمشي تسوي كيه لحد بكان تمشي تقيف ولكن في راسها شيء ما في. ها بدأ كله يا أخوانا ما عنده أي نتيجة، في المفروض ده كله هاي بيشيل مسؤوليته، شو مسؤوليتكم يا أخوانا؟ الليال ده أمانة، الأمانة ده الله تاكلها تأكلها تشربها تعلمها، لكن
كم اكلت شربت علمت كل كم يمشي يصير لك فوضى فده ده تعليمك وتربيه تقدر ما عندنا اي معنى. خلي كل واحد ينتبه يا اخواننا، كل واحد خليه ينتبه، عندنا عيال عندنا اخوات عندنا بنات عندنا خلي كل واحد ينتبه يا اخواننا، كل واحد خليه ينتبه، خلينا نشيل مسؤوليتنا يا اخواننا. ده ما احنا قاعدين في دوله عندها حقوق عندها قانون، ما خلاص كل واحد في فوضى شاري لشاري يضرب ناس بطروش بقورق بسوي بدفع تسال سيركلاسيون ذاته بطرق ذاته يلا بجيب كوركو فوقك بايد فوقك بسوق فوق ده ذاته ده كله ما عندي مع اخواننا. خلي كل واحد ينتبه يا اخواننا، كل واحد خليه ينتبه، يلا خلي التربيه يلا ده اهم شيء، تاكله وتشربه وتعلمه مهم الروايه، لكن بس ما تخلى يمشي امور ساكت النار ممكن خليته ماشي ساكت ده صغيرك بس كان ماشي ساكت ده بهيمه بس اساس طمينه وستر دقيقه نواصل وضايمني ببرا من ابا قسم الله ربنا.

كل بدا حلاها نحايا والمبدي مكمل كل شيء لاجل برا نقطة مرة من القسم الأوروبية هنا اليوم السبعة اليمين من سبت يوم 28 شهر 7 سنة 2026 75 دقيقة 600 مناوضة غنائية بلاغتهم الأدية والرسمية نشرة الأخبار دعايات وسيادة أغاني مختلفة وعلمكم مكانة الفناء جدير كوبير في المراقبة قنكاغو تايدن دي تجهيز بتقديم هارون ومسالة نخلو مكان لزميل تلنغيش شريط أبدا كل برامي بكر مسارة طول أن يمنينا رأيجة في عمل.

Ter bara kar communicate ke balak te ke Allah ji bara isa kar ke udur sa jer ke farre yal hum sormana ya ya bara ngala hanana murta uzu isa chuye bo humar mene desa murdom ke churure sa ga bo huma edashi mrena ang nukin ang miskin ago mre sor humar kulunan namin dir konan ang mre nukin bo humar churura ga nasa ga edashi tajiran ang dadda wala wala barahna bazra nimro huma da kulin nimro aba mar nimro murta yisi e murta turus e sa troni e murta turus e sa turus e murta us e sa gozi e wala nimro ano shaq yisu malni bishir mire huma da kulin nimro ma ka murta yisi e murta yisi e sa chu e murta us murta desi e sa gozi wala ertel huma murta desi e murta gozi e sa tuzo e مرتفع يسا غزي أو زيرو نام سفر ناوي الحاجي برا إسا دور كارچ ساجير كار يمن لكي فارا مغار يال هما غار سر يغال يال هما سرمانا يايا برا نالا هنانا مرتا غزي إسا چوي بو همار مني ديسا مردم كي چورو رسا غا إدشي يال هولونا مره أن مسكين أو نكين كلونونا سر همار كلون نامين تجران ان لابرا بزرا ولا حكنا نمرو هما دا كلين نمرو هما مرتا يسي اسا يسي مرتا تروس اسا تروني مرتا تروس اسا تروس مرتا فوس اسا غزي ولا نمرو انا شيق يسم ملين بشير نما كلين مرتا يسي اسا يسي مرتا يسي اسا چوي مرتا اوس غنوري مرتا دسي اسا غزي ارتل هما مرتا دسي اسا دسي مرتا غوزي ساتو زي مرتفع يسا غوزي ولا صفر نمر واحد نوي ولا انغلا برا حكنا ولا ددا كوم سيري مرير كولاتشين غروي كابين تكنيك

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رولكافيكي دقيقة روح راديو تشاد راديو ديفيزيون ناسيونال تشادي نيزال وطنية تشادية مقصاصو دقيقة سينغالي ستيديو راديو تشاد نبزن تروني رو سبوتو رو سي كاراتا نفسلي ان بار دبريو تيري كارماشيني تزيري نفني غيجي دانتين كابين تكنيك تشوكي واكو الفريد غالي ستيديو تيرون سيومون سي عمر ادريس عمر

شكراً دكتور تروخ راديو تشاد راديو ديفوزيون ناسيونال تشاديان مقصاصو دكتور سيكاريو ننشر زين تروني انرو سبوتور سيكاراتا نفسلين بار دبريو تسيري كارماشيني برمي منيستر سفير ألماي هالينا انغونغاوا تاغو جميني منيستر ان تلميا وان تاقني وان ماني ان سوجيغني اتونيا ريسورس ادروليك ان جمهورية سنتر افريكان Détonia Edwige opportune poni ngezé ngelbe or risala mourais in Centrafrique professeur Faustin Archange Toadera orin lengengiti Marshal Mamad Idriss Déby Itno reis jamhouria nindala ministre in grai alene docteur Konya sitak yombatina beni tri tabak roñine utu mandulti tagro jiminen utu komra batar malam bo malam ni dala ashan katam digine ko wasakh imnge tamdi ashan kana jaxan doge recensement de telingne jamotigne de tri jangin ir digine be sif am in shabgne we in rigote نندالانغال كادرين مشروع دي تيلينيني كخصاخ آفي اندقني ان دولة جات نايب موتيني دور موتيني اورون يعني وطرقي وطرقي دي سلام كيندالا وزارين دابتورغني ملامن دي راس كيني منسترين دابتورغني وين وقاي كوني دابتوركونيا عبد المجيد عبد الرحيم وطو جاتناني نغال كادرين ملامن دي توني فوروم افريكين ان ماني سكرتير تنفيذية ان اوادا نيباد وكالا ان تنميا ان اونيون دي تيليني اونيون افريكين ان ويدي ان افريكين دي توني ناردوس بكيلي توما وندامنيت منستر دي كالا لفكتو ان دوبغني امير ادريس كوردا تاغرو خميسه غال مكتب جنتي منستر ندامني اورنيت مسائل غني مس عشان نغدي افين شاب غني عشان يعني كورن مان كاين رو كورني نندلا ديريكتور جنرال ان وكاله ان تشاديان دي تيلينا جريد ان اجنس تشاديان دي بريس دي تيلينا اديسيون ATPE Hissen Bosket Kamis Togoy Salam ko kolkhoge in mun jamhuriyat shabiya in shinne rung kolkhoge ashan knab doge Delta agro jimine biltitreti tadrib fine ke darab kun doge jamange de in onjegne onjegne barnamij fine de taranya in mashru in swed de tanu ashan ko wafak kun doge nabrinde kalkana bin secretary general in gegar de internan wadaye de raska malamun de yabde ya darhangal malamunti ngal malamun de taranya in kolho njarha in asemelene gang ngal superfecture in bakchoro Bakchoro adagende na jaming de gurgumag de tuin cooperatif agro silvo pastoral de terine salam kun kolkhoge ashan indring baburge indring kufuge ashan knabende kufu inasmlene tane ziarnye delta ga ashan ufuk de utne knabendoge nabrin de kalknabnye injarkhane moxa so de gege sikar muy ngal studio rar chaden in nacher centroine in ro subtour o sikarata nafsli in bar dubrio turi kar machine de jang nacher de la jean kujup de grax singu don singi ron si o monse omar idrissa omar

0: C'est le groupe Yaldari sur la RNT.
1: صباح الخير في كل مكان اينما كنتم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اهلا بكم في حلقه جديده نسجلها حول موضوع ما يعرف باستعمال الادويه العلاجيه من غير الاستشاره الطبيه الاثار وكذلك الامراض المحتمله من هذه المشكله وسعيا من الاذاعه الوطنيه الجديده للتعرف على موقف المتخصصين وذوي الاختصاص في هذا المجال يسعدنا اليوم ان نستضيف الاستاذه عائشه يونس الخميني صيدلانيه وكذلك هي مسؤوله عن إدارة مخازن صيدلية مدينة إنجمينة. أهلا وسهلا بك في استديو الإذاعة الوطنية الجادية.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين. شكرا لكم على الاستضافة دي ونتمنى أن نقدم شيء يستفيد منه المواطن في كل ربوع بلدنا الحبيب إن شاء الله.
1: إن شاء الله. دكتورة في البداية نحن في مجتمع الجادي عندنا كثير من الناس الواحد لما يبقى مرضان ولا كده يشيل العلاجات من غير ما يرجع في الدكتور.
2: بالفعل.
1: تشوفوا كيف ده عنده.
2: هو نحن في من عاداتنا اليومية من ناحية المريضة إن الأسرة المريض بيقوموا بدور الكادر الطبي. يعني مثلا انت عندك نادي مرضان في البيت كانت عنده حراره، الاعراض المعروفه الحراره مثلا القي الاسهال الاشياء دي، لما تكون عندك حراره وحدها ممكن تتحملها او تشيل دواء من الصيدليه من دون وصفه طبيه. لكن لو ترافق باعراض اخرى زي الحراره مستمره 24 ساعه ما بتنخفض الا يعني مثلا تشيل الدواء ساعتين تنخفض بتان ترجع وزيد على ويكون مضيف لها يعني بيكون عندك اسهال وقي او اضطرابات في الجهاز الهضمي فلازم تتجه للدكتور. احنا في الحاله دي اول شيء نطبه بنفسنا بذاتنا عن طريق الاعشاب وده كمان من الاخطاء الشائعه. يعني مثلا فلان شالا هي الاشياء دي لما بيشيلها بياخدها المريض وبيبقى ليه اخر ده نسبه كبيره النجاه بالصدفه. في شيء في الطب كحاجه اسمها صدفه، يعني انت تستخدمه ويجيك بالصدفه تتعالج فيقول لك شيلها، فده يعتبر كمان خطا. انت لازم لما يكون عندك حاله مرضيه عندها اعراض كثيره ترجع للدكتور. التطبيب الذاتي ما بيكون، يعني انك انت تكون دكتور نفسك واسرتك تكون دكتوره ما بيبقى انا استخدمت الدواء ده وبيجي لي اخر انت كل شيلها، لا، لان بعض الاحيان في بيكون عرض واحد مختلف عن الشخص ده فبيكون الدواء ده ما مناسب لك. فدي من الاشياء اللي احنا كثير نستخدمها المريض بيتعامل بها والبيئه المحيطه بها، لكن الشيء ده يعتبر من الاخطاء الشائعه اللي نتمنى عن طريق الان السوشيال ميديا الاذاعه المسموعه الاذاعه المرئيه الناس يراعوا ان الدكتور هو اللي عنده الصفه المهنيه انه يشخص المرض، والتشخيص المرض ده ما بيكون ان الدكتور تجي بس يعرف مرضك، لا، في شيء اجراءات بيعملها من تحاليل من فحوصات من بعدها بشخص ذاك المرض وبنطيك العلاج. يعني الترتيب ده لازم نراعه في الاشياء دي.
1: نعم، باعتبارك انت استاذه عائشه صيدلانية وخبيرة في مجال ده، هل الإنسان مثلا مرضان وبيشيل علاجات من غير فحوصات طبية دي، هل في أمراض كده مسلم بيجيها من فوق ليه؟
2: بيزيد عليها بالفعل. يعني مثلا شخص عنده إسهال والإسهال في لما تمشي الصيدلية في أكثر من نوع من دواء، في مضادات حيوية، في مضادات للإسهال، يعني ما مضادات حيوية هو دواء مضاد للإسهال يعني بوقف الإسهال. لو كان أنت عندك مشكلة في الجهاز الهضمي وشلت الدواء الغلط ده بيزيد لك الحالة. بعض الأحيان بيكون الإسهال ده لما أنت بتسويه ده بدلالة على مرض، أنت لما بتوقف المرض ده بيقعد أراكن داخل الجسم. النقطة الثانية، النقطة الثالثة والمهمة جدا أن لازم الناس تراعيها، ده بعض الأحيان أنت لما تشيل دواء من دون وصفة طبية ويسكن لك المرض ده المرض بتفاقم داخل جسمك بالذات لمرض الكلى ومرض الكبد. يعني إحنا في جهات الآن منعالوا من ظهور حالات كثيرة لفشل الكلوي والأسباب الرئيسية من ضمنها الاستخدام العشوائي لفترة زمنية طويلة للدواء من دون وصفة طبية أو إنك تشيل الدواء من دكتور شكوك. يعني مثلا نضرب لك مثلا في دواء معين بنطول زي تقول لمرض البرص. الدواء ده تعرف يعني تركيبته الكيميائية لو نحجوها طويلة لكن هو مرض لمرض البرص بنأخذ تحت إشراف طبي قوي وفي نفس الوقت الوصفه انت الجرعه انت مره في الشهر. في شخص انا بنعرفه شخصيا اخذ جد ابوه قاعد في الاقاليم برا شاله من دكتور شكو دواء ده على اساس قال بخفف الام العظام دخل في مشكله فشل كلوي ان الدواء ده شاله كل يوم مده شهر فحالته كانت كل يوم بتسوء وما كان في نادم بيقدر بيستشيره والدواء تعرف احنا عندنا مشكله ان دكتور شكو دائما الدواء ما بيكون واضح فما في نادم شاف ليا. فتخيل ان كان بيشيل دواء هنا برص والدواء ده بنأخذ جرعه الرسميه في الشهر مره حبه واحده. فتخيل الشخص شاله مده شهر كل يوم حبه. يعني دخل جميلة دخل في حالة لا يرثى لها لكن ربنا قدر لطف إنه ما حصل لي شيء لكن دخل في مشكلة. أنا مجرد ما جابوا الباكيت شفت الحبة الحبة عرفتها. فهي إن دي شنو من سوء إنك أنت ما بتعرف المرض ده لازم يكون تحت إشراف دكتور والدكتور الدواء تشيله تحت إشراف صيدلي. يعني دي الأشياء المفروض إحنا كناس كوادر طبية نخدم في مجال الصحة نوع مواطنينا المواطن التشادي للفكرة دي.
1: ونين الآن طبعا قاعدين في موسم الخريف والأمراض كثيرة، هل الإنسان مثلا فلان ده بيجي مرضان وشال دواء ولقى عافية نفس المرض ده إذا هو ذاته حسده بيشيل الدواء ولا أحسن يمشي يعمل فحص؟
2: إحنا هسا اليوم في تشاد يعني في الفتره دي اكثر امراض معروفه عندنا البالي. يعني فتره الموسم الحالي من تقريبا من بدايه الخريف لنهايه الخريف المرض المعروف هو البالي. والعلاجات موجوده، يعني مثلا تقدر تيجي تشيل مثلا في دواء هننفون سيدار او دواء وقائي لمرض الملاريا تقدر تشيل احتياطا لك انت ولاطفالك، لكن ده ما انت شلت احتياطا، فلما بيجيك المرض بيجيك اخف، فده ما يعتبر عنده ضرر. لكن مثلا انت قاعد في البيت تمشي لاي دكتور شكوك تقول لي انا صغيري عندي حراره، ينطيك دواء ووصفه طبيه كامله وتشيلها، ده غلط. يعني حتى الحراره كلها، درجه الحراره داخل الجسم دي عندها مقياس، يعني مثلا عندها مقياس الشراب وحيده، مقياس انه ينطيك جرعه ابره في الوريد مشان يخفض درجه الحراره كلها درجه وحيدها. فاحنا بنختلط الحابل بالنابل. وانك تركب لي محاليل وريديه كلها لازم كنت تحت اشراف دكتور. مثلا مشيت لدكتور واستخدمت ولدي مريض الصغير، مشيت لدكتور انطاني علاج ومشى معايا. المره الجديده الثاني مرضت على ولدي الاخر مرض، نمشي ناخذ لي نفس الدواء. لا غلط.
1: إلا
2: نعمل فحوصات. يعني اهم شيء ده تودي الطفل او المريض لدكتور، الدكتور ينطيك التحاليل المطلوبه، من خلال التحاليل بنطوي الدواء. يعني الدواء اشكال الادويه ليش مختلفه؟ يعني احنا ما نفكر ليش في دواء نفس الدواء القمح مثلا تلقاه المي، في دواء مكمل ليه تلقاها اقراص، في دواء مكمل ليه تلقى ابره في العضل او في الوريد. ليش؟ لان كل جرعه دواء وشكل دوائي عند حاله مرضيه بمستوى معين. يعني في مستوى معين تاخذ مثلا اقراص بس بيحل المشكله، في مستوى واحد الا تاخذ ابره مشان يحل المشكله. فالاختلاف في الجرعات دي وفي الشكل الدوائي بيرجع لتشخيص الدكتور من بعد التحاليل.
1: وكمان ثاني علينا عندنا مشكله في جانب اخر كله، مثلا زوركين انتو دواء وقال له مثلا دواء ده صباح واحد وبلبسه واحد، هو كمان مرات ده بيشيف الباليكن ثقيل ده بيشيل له اثنين
2: صح. ما ده كله بيرجع للنقطه شنو التشخيص، الاحساس اللي انت بتحسه. يعني مثلا الدكتور لما بيجي بشخص لك المرض بعد التحاليل وبعض الفحوصات ببين حده المرض. لكن احنا المرض مثلا لما تحسه بتقول هو ده بس الجراف، لا في درجه اعلى من ده. يعني دي بتقول درجه عليا، في درجه اعلى من ده. الدرجه الاعلى من دي بنطوها الجرعه اكثر، يعني او ضبط الجرعه بيرجع لي نتيجه التحاليل والفحوصات اللي اداها الدكتور. ولو انت الدواء شلته من دون وصفه طبيه ده فانت بتشيله بحيث انه بريحك. وبعض الاحيان ونسبه كبيره انك حتى لو شلته بالطريقه اللي انت هسه، يعني مثلا هو ضاعف الجرعه، العلاج ما بيجي. ليش؟ لان الدواء هو عباره عن شنو؟ الدواء عباره عن جرعه مضبوطه. يعني مثلا هسه المحاليل الدوائيه اللي تلقاها مثلا سيروب لما تشيل هذا هي لشخص واحد ولفتره زمنيه ثلاثه تعدى الخمسه ايام. طيب انت شلت زدت الجرعه، اول شيء سويت غلط في الكميه مش حتكون مناسبه مع الجرعه الزايده، لان الدكتور انطاك عبوه واحده، الا لو انطاك عبوتين وزاد لك هو الجرعه. تو زي مثلا البنادول او البراستامول المعروف شائعيا ده، ممكن تاخذه في اليوم حبتين مده ثلاث مرات في اليوم. ما جرعه بتكون في المكان الامن كجرعه دوائيه، وفي نفس الوقت الاستعمال ده بخفض لك درجه الحراره. لكن الشيء ده ما نقول نقدر نستخدمه مده 10 يوم ما بيبقى. ليش ما بيبقى؟ لان خلاص ما دام الحراره مده 10 يوم مهما استخدمت البراستامول مده 3 يوم ما نقص ده الا ترجع للدكتور. وطبيعي الحراره لما بتزيد عن حد حتدخل في مشكلات كثيره تجبرك انك تروح الدكتور. الا لو الشخص كان مكابر او مثلا ما بيستجيب او بيقول لك ما ندور نمشي الدكتور. دي كلها من المشاكل اللي كثير بتحصل في بيوتنا مع المرضى. يعني
1: استاذة عائشة، باعتبارك انت كصيدلانية، اهميه الطاقم الطبي للمريض،
2: اهميه الطاقم الطبي، اهم شيء اللي دور نوجهها لكل مستمع بيستمعني الان من ربوع وطننا الحبيب. الكادر الطبي هو اعماله مكمله لبعض. ما نقدر نشيل كادر ونلغي كادر اخر. الدكتور مسؤول عن الفحوصات وتوجيه الشخص لعمل تحاليل معينه، ومن بعد التحاليل ما تظهر يعطي وصفه طبيه. الفني المعمل او الدكتور اللي في المعامله الطبيه هو المسؤول عن انه ينطيك النتيجه من بعض الفحوصات اللي بيعملها، سواء في الدم، سواء حاشا اضان المستمعين في الخلا او في البول او في مثلا اللعاب. وفني التصوير سواء كان بيعمل لك ايكو او راديو او سكانير، من النتائج دي هم بيعملوا تقريرهم اللي بيوجهوه للدكتور طلب التحاليل دي. من بعد ما يوجهوها للدكتور ده، الدكتور بنطوك النتيجه النهائيه لاي مرض كان على حسب تخصصه. بعض الاحيان في دكاتره على حسب التحاليل ده بقول لك لا ده ما تخصصي، ترجع لدكتور، تمشي لدكتور اخر. صح؟ ليش؟ لان التحاليل اللي هو لقاها ده لقى ان الشيء ده ما تخصصه، او مرض ده هو مثلا ظاهريا باطني لكن لا بدور دكتور قلب، او ظاهريا باطني لكن بدور دكتور عظام، او يعني الحالات كثيره، او على حسب الراديو او الايكو. مع التحاليل دي ما كلها بتكون في مكان واحد، لكن على حسب تشخيص المرض. بعد ما يرجعوك للدكتور الثاني او دكتور بده يشخص المرض، تمشي للصيدله الوصفه الطبيه بنطق ترجع للصيدلي. الصيدلي بنطيك الوصفه على حسب ما اعطاها الدكتور. يعني مثلا الدكتور انطاك الدواء تستخدم كذا كذا، في ادويه لازم تنأخذ بعد الاكل، في ادويه لازم تنأخذ على الريق، في ادويه لازم تنأخذ في الليل، في ادويه لازم تنأخذ في نص النهار، على حسب نوع الدواء. الصيدلي هو اللي بوجه. الصيدلي دور الاساسي والفعال ده انه ينطيك الدواء بجرعات الموزونه على حسب الدكتور. مثلا نادم عنده مشكله جلديه بسيطه، تقول مثلا تساقط الشعر، التجميل، مثلا عدت عندك دواء جيت شلته مثلا من مصر باسم، تجي هنا انت ما بتعرف انا يا ولدين دور الدواء ده الدكتور كتب لي في مصر. طيب انت كصيدلي دور شنو؟ انا كصيدلي لا، الدواء ده في مصر موجود بالاسم ده، لكن احنا عندنا ليه هنا بنفس الدواء لكن باسم اخر. تقدر نوضح للمريض مشان قلبه يرتاح يعرف انه هو نفس دوايه ونفس الجرعه. فهو العمل الطبي ده ما تقدر تفصل بند وتقول البند ده نستغنى عنه ونستخدم البند ده، لا هم لازم يكونوا مكملين. اي شخص استخدم التبع الدائره الوظيفيه دي متاكد حيشخص مرضه بطريقه صحيحه، يتشخص مرضه بطريقه صحيحه وياخذ الدواء بطريقه صحيحه.
1: كذلك عندنا مشكله، يعني بعض الناس ما بيحترموا الزمن المفترض انه يستعمل فيه الدواء. مثلا كان قالوا صباح 2 وبالمساء 2، او صباح 2 بالمنتصف النهار نهار اثنين ولا كده ايضا الناس ما بيحترموا. يعني هل عدم الاحترام ده يؤثر في صحه الناس؟
2: باول عدم احترام الزمن والجرعه بيأثر اصلا المرض ما يبقى لاخر. يعني مثلا لاحظ ان مثلا في شخص لو تسمحها في حتى في قعداتنا العائليه بيقول لك فلان شل دواء عندي شهر وما بقى لي اخير الدكتور ده ما شخصني. لا هو الدكتور شخصك انت ما احترمت الدواء. مثلا الدكتور انطاك من كل علاج باكيت اثنين انت مشيت الصيدلي يقول لي لا انطيني باكيت واحد بس. في ناس في تفكيرهم ان ممكن واحد يقول لك لا لو بقى لي اخير حتى نشيل الاخر. وفي ناس يقول لك مثلا نشيل اثنين غاليات ما نخليه. في ضمن من ضمن الافكار لكن ده ما صحي. انت الدكتور لو انطاك علبتين من كل دواء ثلاث اربعه نوع خمسه نوع انت تشيلهم كلهم. تحترم الفتره الزمنيه اللي انطاك لها للعلاج وتحترم الوقت هنا الجرعات وتحترم الجرعه. مش مثلا الصبح حبتين لا نشيل حبه هسه ما قال عديل بعدين نشيل حبتين. لا ما بيبقى انت من عند الصبح انطاك حبتين عشيه حبتين في الليل حبتين تستحترم الجرعه دي. لو احترمت الفتره الزمنيه والجرعات والوقت هناهن وعمليه انت الاخذ اللي انطاها لك الصيدلاني فتره اسبوع او 10 ايام ما بيجي لك اخير ده بيحق لك تقول الدكتور ما شخص مرضي. وبعض الاحيان مش الدكتور ما شخص مرضك. بعض الاحيان في يمكن انت حاجه واحده صفه مثلا عرض معين انت ما قلت ما ذكرت لي الدكتور والدكتور في التحاليل ما طلب تحليله فده كله يعتبر تاخير. لا رجعت للدكتور الدكتور بيعرف كيف بتعامل مع حالتك لما انت ترجع عليه بالبعض الاشياء دي بعد ما تعمل الاجراءات دي. يعني قاعد يعني زي تقول رقدة ده بعد 5 يوم انت بقيت اخير حسيت بتحسن لا ما نكمل. لا لازم تكمل مشان يقضي نهائيا على الميكروب. مثلا انت عندك انفكسيون في اي جسم يعني في ادويه مضاده للالتهابات انت استخدمتها يوم يومين بقى لك اخير. لا لازم تستمر مشان الالتهاب ينتهي بحيث ان الجسم يتعافى. الجسم عنده مناعته الذاتيه حتى وجود الدواء يوم انت بتاخذه ده بنطي للجسم مناعه انه يقاوم شكل المرض ده. فاتمام الفتره الزمنيه للعلاج حتى لو بقى لك افضل ده افضل علاج لنفسك مشان بنطي مناعه للجسم او بتعرف الجسم على الميكروب وبيكون انت عندك مضاد حيوي في الجسم مشان بتغلب على الميكروب او على الالتهاب وبنطيك الجسم بيقدر على التعافي. لكن الجسم بيكون تعبان والميكروب شغال فما بيكون في علاج لو انت وقفت الدواء.
1: استاذه عائشه يونس انا هنا قاعدين في نهايه البرنامج النصيحه الاخيره تقدمها للمستمعين وانينا قاعدين في موسم الخريف موسم هنا امراض كل انسان طبعا الان خلاص يحس بامراض اوكي واغلبيتهم ما يمشوا للدكاتره الا بس يشيلوا الدواء من عنده انفسهم. نصيحتك
2: نصيحه اول نصيحه لي لو طفلك مرض او انت حسيت بالمرض ده امشي للدكتور مهما كان الوضع صعب. اليوم عندنا مستشفى الام والطفل مستشفى سنترال المرجعي مستشفى تشاتشين الشلوان المستشفيات دي كلها موجوده فوقها الطواقم الطبيه اللي تقدر تشخص لك المرض وتنطيك العلاج والفتره الزمنيه اللي تكون موضحه. لو مثلا الشيء ده كان ثقيل عليك حاول انك تستدرك الاشياء دي باخذ الادويه الاحتياطيه لمرض الملاريا. في ادويه احتياط تشيلها فبتكون حتى لو مرض الملاريا بيجيك بحدته او البالي بيجيك حدته اقل فشيل الاشياء دي احتياطا حتى لو جاك المرض بيجيك بحده اقل فممكن تتصرف باشياء في البيت يعني عن طريق البراستامول الموجود في البيت او مثلا عن طريق زي نقول لك المحافظه على الطفل بالسنجي. يعني اليوم المحافظه على الاطفال بالسنجي انه يناموا في السنجي ده شيء مهم جدا. النقطه الثانيه التغذيه. يعني احنا في بلدنا لازم نهتم بالتغذيه الاطفال. تغذيه الاطفال ما معناها فروي وشنو الانسان ربنا خلق الناس مقامات ومدرجات وده الشيء كلنا بنعرفه. بلدنا الوضع الاقتصادي معروف للمواطن تشاد احنا كنا متحملين عليه لكن ياكل الاكل الوجبات الرئيسيه في وقت بالمتوفر عندك بحيث ان الطفل يكون شبعان وما يلعب في الشارع. يعني احنا في شيء اليوم انت لو مارق باي برجليك بوتيرك بموتوك راكب كار راكب تاكسي الشارع الاطفال في الشارع في التراب في الطينه في الليل كلنا رايقين في البعوضه. طيب ممكن الملاريا كيف نقدر نحمي نفسي منها؟ ما انا لازم نسوي الاجراءات سواء كانت طبيه سواء كانت طبيه وقائيه او في البيت كلها وقائيه. بعدين حتى لو جاء المرض حتكون حده اقل وحيكون النوبه حتكون شيء نقدر نتحكم فوقها. هذا نصيحتي لهم واحترموا الطاقم الطبي بحيث من وظيفته من دكتور او فني معامل او دكتور معامل لصيدلاني لممرض لانفيرمير فاحترموهم على حسب الترتيب الوظيفي اللي وجهوه كليا
1: ان شاء الله. استمعينا في كل مكان هكذا تابعتم هذه الحلقة الخاصة التي استمعتم خلالها موضوع استمارة الأدوية العلاجية من غير الاستشارة الطبية وكانت ضيفتنا فيها الأستاذة عائشة يونس الحميني مسؤولة إدارة مخازن صيدلية أنجميرة. في ختامها تقبلوا تحيات المهندس في التسجيل أولي جوناس وفي الإخراج عبد الله يطوش ومني في التقديم عبد الله يطوش بخاري. لكم منا أطيب الهنا وإلى لقاء جديد في حلقة جديدة وشكرا والسلام.

شو فيني ديبال بإرنس سيرغوندا سودي جوناس تويكي الفاد مادي لو بالبي بون افانتير تشوليبا برجولبو

مستمعي الكرام إنما كنتم أهلا وسهلا بكم من داخل الإذاعة الوطنية التشادية، يسعدني أن أحييكم وأقدم لكم برامج القسم العربي من الإذاعة الوطنية. نبدأ أول برامجنا عند الساعة 6:00 تماما، تجدون نشرة الأخبار. نستمر وإياكم حتى الساعة 6:45. في خلال هذه الفترة تجدون منوعات غنائية مختلفة وكذلك برامج مفيدة. محبي القسم العربي من الإذاعة الوطنية، يخدمكم خلال 45 دقيقة هناك في الهندسة الصوتية المهندس تويكي ألفريد. أعد وأقدم لكم البرامج مريم عثمان ساكن. أترككم هذا الفاصل حتى يحين موعد النشرة.

0: مستمعي الكرام، تشير الساعة داخل الاستديو لساعة 6 تماما حسب توقيت مدينة جمينة وضواحيها. هذا موعدكم مع نشرة الأخبار، تقدمها لحضراتكم في هذه الأمسية وتوافيكم بكل ما هو جديد. الزوارة النور الفائق، مساء الخير الزوارة.
1: مساء الخير مريم. بسم الله الرحمن الرحيم. المستمعون الأعزاء أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في تفاصيل هذه النشرة. والبداية من مدينة بلتن حاضرة ولاية وادي فيرة، حيث قدم وزير البيئة الصيد والتنمية المستدامة حسن بخيت جاموس قدم معدات مكتبية لصالح المجلس الوطني للشباب التشادي فرع الولاية مناسبة التسليم. حضرها المندوب العام للحكومة لدى ولاية وادي فيرة إبراهيم عيسى قلمي. تفاصيل أوفى في تقرير مراسلنا نور أحمد خميس.
2: خلال إقامته بمدينة بلتن، قدم وزير البيئة والصيد والتنمية المستدامة حسن بخيت جاموس معدات مكتبية لصالح المجلس الوطني للشباب التشادي فرع ولاية وادي فيرة. ويأتي هذا الدعم في إطار حرص الوزارة من تمكين الشباب من أداء رسالته في تعزيز ثقافة السلام والتعايش السلمي بين مختلف مكونات المجتمع. مندوب الحكومة لدى ولاية وادي فيرة إبراهيم عيسى قلمي أشاد بدور الشباب في نشر ثقافة السلام والتعايش السلمي. وزير البيئة والصيد والتنمية المستدامة حسن بخيت جاموس أشار إلى أن توفير هذه المعدات يندرج ضمن جهود الحكومة الرامية إلى دعم المؤسسات الشبابية وتمكينها من القيام بدورها في التوعية المجتمعية والوقاية من النزاعات. المنسق العام للمجلس الوطني للشباب التشادي فرع ولاية وادي فيرة مصطفى آدم محمد،
3: وده بوصف كيف بيكونه عند أهمية للجنس هنا الوادي فيرة وعند أهمية للتطور هنا أنا بروفينس هكا يعني نقول للماتيريال أن أسا أنتان ده يخلينا نخدمه أنتان كجنس في كوتانا ديبلوبيمان هنا الجنس ده يساعدنا نخدمه إن شاء الله.
2: الإحصاء العام الثالث للسكان والسكن كان ضمن موضوعات المناسبة، حيث نوه الجميع بدور وأهمية الإحصاء العام الثالث للسكان والسكن باعتباره مشروعا وطنيا استراتيجيا يوفر قاعدة بيانات تساعد في إعداد السياسات العامة. واختتمت المناسبة بتقديم عرض مسرحي قدمته فرقة من درقي للمسرح والفنون، نال الرضا واستحسان الجميع. من مدينة بلتن النور أحمد خميس للإذاعة الوطنية التشادية.
1: وفي مدينة أبشة حاضرة ولاية وداء، يواصل النائب البرلماني رضوان حسين مختار زياراته التفقدية داخل المدينة من أجل التعرف على سير عملية الإحصاء العام الثالث للسكان والمساكن، حيث أقد لقاء مع المسؤولين الإداريين بالمنطقة. أوفى التفاصيل في الرسالة الصوتية التي بعثتها إلينا مراسلتنا زينب الطيب محي الدين.
4: يجيء هذا اللقاء في إطار عملية الإحصاء العام الثالث للسكان والمساكن وسير العملية الإحصائية بولاية والداي. محافظ محافظة وارى الدكتور عبد الواحد محمد داود شكر فرق العمل ببذل قصارى جهدهم لتقطي العقبات.
5: في ديبارتمان وارى جانا للديبيتي رضوان وبتفقد أحوال الأسانسيما ماشي كيف ومشينا كم وديبيكولتي أجينا شنو. اليوم عندنا تقريبا أسبوع واقف معانا، مشينا معايا بكان كتير بسأل من حالة أنا داخل مدينة أبشة الإحساس السكاني ده ماشي كيف في ديبارتمان وارى بصفة عامة ماشي الأسانسيما ده الحمد لله، يعني رغم أن كل الصعوبات القادة ده مال إيكيب لسا قاعدين ده وناس لسا قاعدين في التيران كل الديبارتمان وارى ده مشينا كتير.
4: أما منسق عملية الإحصاء بولاية والداي عود داود شاري فقد قدم شرحا مفصلا عن الإحصاء وكذا المشاكل والتحديات التي واجهتهم أثناء عملية الإحصاء، بما في ذلك تفهم السكان للعملية خاصة سكان الريف، داعيا المراقبون بتكثيف الجهود في الأيام القليلة المتبقية. كما أشاد رضوان حسين مختار النائب البرلماني بجهود القائمين بعملية الإحصاء بولاية والداي، خاصة المسؤولين الإداريين والشيوخ التقليديين بالدور الذي بذلوه خلال فترة الإحصاء تفاديا للعقبات التي تواجههم خلال العملية مع سكان الريف والقرى، مؤكدا رضوان حسين مختار النائب البرلماني برفع كل التقارير لمن يقصهم الأمر لإنجاح عملية الإحصاء السكاني بولاية والداي. أبشا زينب الطيب محي الدين للإذاعة الوطنية التشادية.
1: وفي منذ قام كوادر المنسقية الشبابية لأبناء ولاية الوغون الغربية قاموا بزيارة للمجلس الوطني للشؤون الإسلامية فرع الولاية، وذلك من أجل المشاركة معا في سبيل توعية السكان بالإحصاء العام الثالث للسكان والمساكن. مراسلنا أحمد إبراهيم محمد والتفاصيل من مدينة مندو.
6: في إطار الدور المحوري الذي يلعبه القادة الدينيين في التأثير الاجتماعي والسكاني وعليه، إذ اندمج شباب ولاية اللغون الغربي عبر أعضاء المنسقية المحلية للشباب مع مكتب المجلس الوطني للشؤون الإسلامية فرع ولاية اللغون الغربي، وذلك من أجل التعاون المشترك من أجل نشر رسالة الوعي السكاني حول أهمية التعداد السكاني الثالث وما يتطلب إليه من آفاق سلمية للمنسقية مساهمة في الاستراتيجية الوطنية التي تقود البلاد إلى التنمية. بما تضمن هذا اللقاء الذي جمع الفئة الشبابية برجال الدين عن بيانات ذات صلة بشأن الإحصاء، بصفته رئيس المجلس الوطني للشؤون الإسلامية فرع ولاية لغون الغربي الشيخ الإمام محمد طاهر عبد المحمود عباس أشاد بهذه المبادرة الشبابية حول المساهمة في إنجاح العملية الإحصائية التي تسهم في جودة تحسين الخدمات العامة، بما يسهم ذلك أيضا في جودة التعليم التشادي فضلا عن خدمات الصحة. كما ناشدت السيدة جيسين دوباي دي فيليسيتي المستشارة لدى رئاسة الجمهورية رجال الدين والتجمعات الشبابية والنسائية بضرورة التوعية المكثفة للسكان حول المساندة في نجاح هذه العملية الإحصائية. واختتم اللقاء برفع أكف الضراء ليعم البلاد الأمن والسلام وللحكومة وشعبها التناسخ نحو الدفع بعجلة التنمية الشاملة والمستدامة. من منذ أحمد إبراهيم محمد للإذاعة الوطنية التشادية.
1: وبالعودة إلى العاصمة جمينة، فقد اختتمت أعمال الدورة التدريبية حول أساليب التحقيق والتعاون بين الأجهزة المكلفة بتنفيذ القانون. ترأس المناسبة المدير النائب لمركز بيانات الشرطة بشارة علي فضل. المزيد لدى أسامة داود حمات.
7: قام المفوض شرطة بشارة علي فضل المدير النائب لمركز بيانات الشرطة باختتام أعمال هذه الدورة التدريبية، وأشار في كلمته الاستهلالية إلى أن نظام معلومات الشرطة في تشاد المعروف باسم سيبت يمثل ما هو أكثر بكثير من مجرد أداة معلوماتية بسيطة. بفضل نظام سيبت سيكون من الممكن الآن جمع البيانات الجنائية ومركزتها وتأمينها وتبادلها في الوقت الفعلي بين الشرطة الوطنية والدرك الوطني والتنسيقية العامة للشرطة الغذائية، وذلك تحت إشراف السلطة الغذائية. كما أشاد المدير العام النائب المفوض شرطة بشارة علي فضل بالالتزام للوزارات المكلفة بالأمن العام والعدل، فضلا عن الدعم المقدم من الشركاء الفنيين وخبراء مركز جمع وتسجيل البيانات الشرطية كريدوب في تنفيذ هذا المشروع التحديثي. واليوم ومع تكليفهم بهم التعزيز ثقافة الاستخبارات الرقمية داخل وحداتهم المختلفة، فإن الخريجين الجدد مدعوون ليصبحوا السفراء الأوائل لنظام سبت على كامل التراب الوطني.
1: أطلقت الهيئة الوطنية لترقية العمل برنامجا تدريبيا للنساء حول تقنيات معالجة المنتجات المحلية. المناسبة كانت بحضور مسؤولة قسم التوجيه وإدارة التشغيل بالهيئة كونجيلا مكاي. عبد الرحمن ميكائيل مؤمن وتفاصيل الخبر.
8: في خطوة جديدة لتعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل، أطلقت الهيئة الوطنية لترقية العمل برنامجا تدريبيا مخصصا لتقنيات معالجة المنتجات المحلية وتطوير مهاراتهن في مجال ريادة الأعمال. المدير العام لشركة دي ان بيزنس دافيد نهار في خطابه قال أن هذه المبادرة تهدف إلى تعزيز قدرات النساء وتمكينهن من اكتساب مهاراتهن ومساعدتهن على الاندماج في سوق العمل. أما مسؤولة قسم التوجيه وإدارة التشغيل بالهيئة الوطنية الوطنية لترقية الأمل كونغيلا مكاي في خطابها الافتتاحي، فقد أكدت بأن الدورة تجمع بين تنمية مهارات البحث عن وظيفة واكتساب أساسيات إنشاء المشاريع الصغيرة، بما يفتح أمام المشاركات آفاقا أوسع لبناء مسارات مهنية مستقلة ومستدامة. كما أشارت إلى أن هذه المبادرة تندرج ضمن التوجيهات العامة للسياسات الحكومية الرامية إلى دعم التشغيل وتشجيع المبادرات الاقتصادية الوطنية، داعية من المشاركات إلى اغتنام هذه الفرصة بكل جدية ومثابرة باعتبارها خطوة مهمة نحو تحقيق الاستقلال المهني والاقتصادي الذي يمثل ركيزة أساسية لتحقيق تنمية مستدامة في تشاد.
1: عبد الرحمن، الأسرة ركيزة أساسية لتنمية الأمة، هذا هو شعار المؤتمر النسائي الدولي للديانة المسيحية الذي انطلقت فعاليته يوم أمس بفندق راديسون بولو، ويشارك فيه قيادات نسائية ممثلة في إفريقيا، أوروبا، كندا والولايات المتحدة الأمريكية. الزميلة عاز علي اللوما حاضرت افتتاح أعمال المؤتمر وأفتنا بالتالي.
9: المؤتمر النسائي الدولي للديانة المسيحية الذي جاء تحت شعار الأسرة ركيزة أساسية لتنمية الأمة يسعى لدعم 5 عناصر أساسية، وهي التقديس، العائلة، العمل، العلاقات والصحة، بالإضافة إلى تطوير المجتمعات، وذلك من خلال تدريب القيادات النسائية ممثلة في إفريقيا، أوروبا، كندا والولايات المتحدة الأمريكية. كما يهدف المؤتمر إلى ترسيخ مكانة الأسرة باعتبارها اللبنة الأولى والركيزة الأساسية لبناء مجتمعات مستقرة وآمنة، فضلا عن تعزيز التماسك الاجتماعي وقرص القيم الروحية والأخلاقية، وذلك باعتبار أن القيادات النسائية تلعب دورا محوريا في مواجهة تحديات تربية الأطفال من خلال تطوير السياسات وتقديم الدعم المجتمعي ونشر الوعي الأسري والمشاركة في بناء مجتمع مزدهر، لأن أطفال اليوم هم قادة القدوة والمستقبل. للتذكير، فإن المؤتمر الدولي للنساء يصاحبه معرض للمنتجات المحلية ويستمر حتى 19 يوليو الحالي.
1: تشيكي ألفريد، ساعتنا داخل استديو الأخبار تشير إلى تمام 6:02. هكذا مستمعينا في كل مكان تحت نشرة الإخبارية الأولى لهذه الأمسية، لقاؤنا يتجدد معكم في نشرة إخبارية ثانية عند 11:30 تماما من هذه الليلة بمشيئة الله تعالى، رفقة الزميل عمر حسن دهب. نشرة أخرجها عثمان آدم الدود وأشرف عليها الأستاذ يوسف محمد زين، وقدمتها لكم الزوار النور الفائق بمشاركة فنية من المهندس تويكي الفريد في هندسة ضبط الصوت والمراقبة. جميعنا نشكر لكم المتابعة والسلام عليكم.

مستمعي الكرام، بعدما استمعتم إلى نشرة الأخبار نستمر وإياكم بفقرات برامج القسم العربي من الإذاعة الوطنية. حول هذا وذاك سنتكلم قليلا عن موسم الأمطار. موسم الأمطار بصفة عامة معروف عندنا في جد موسم تأتي فيه بعض الأمراض كالميلاريا مثلا، وهذه السنة أظن هناك بكتيريا مسكت كل الأطفال أو أغلبية الأطفال، وهي تسبب حساسية في العيون. مستمعي الكرام، هذه الوصية من هنا أرسلها لكل أخواتي وخاصة إخواني، انتبهوا لأطفالكم، انتبهوا لأطفالكم من البعوض ومن غيره من البكتيريا التي تأتي في موسم الخريف. من هنا لأخواتي أقول لهم لماذا لا نستعمل الدارجية قليلا؟ السنجي السنجي من دي ستر ربطي للعيال. فوقاية الأطفال بالنسبة لنا هي أهمية المرأة بأولوية الأولى، فكل أم من هنا أقول لك اهتمي بأطفالك كي لا تتعبي في المستشفيات. مستمعاتي الكرام، أرجو وصيتي أن تكون وصية خير لكم. نستمر ونسمع أغنية من اختيار المهندس تويكي.

مستمعي الكرام، ما زلنا نواصل وإياكم بفقرات برامج القسم العربي من الإذاعة الوطنية. الأغنية دي ذكرتني بوصية زمان كان وصونا ليها. اليوم بنات اليوم ما قاعدين بيطبقوا الكلام ده. الأغنية تقول بنية جات، فأنا وصلت الأغنية دي حسستني بالوصية زمان وصونا لها دي. يا جماعة البنات اليوم نسألكم الأمهات، أنتوا من هنا كان قاعدين تسمعوني، بناتكم اليوم شنو في ما لما زيكم وانتو زمان؟ انتي زمان اتكحلتي، اتمكيشتي، حطيتي كريم، حطيتي الحاجات دي كلها. طيب انا ما بفتح موضوع الكريم ده، ده موضوع تاني وموضوع كبير. انا بس قاعدة بفتح موضوع واحد بس، الام انتي اليوم بتيجي تقعد قدامك تتكحل تتمكيش تعدي الحواجبها وهي مارقة، خلت شنو لعرسها؟ ما خلت شيء، ما خلت شيء. زمان الحبوبات والصونة بيكون ما تسوي الحاجات دي عشان باكر كان انت عروس تمرجي نايرة وتمرجي سمحة. في حاجات زمان دي يا جماعة ارجعوا لها. اخواتنا وينكم انتو؟ وين العادات وين التغاليد وين الاشياء السمحة؟ وين زمان زمان؟ وين زمان حبوباتنا وامهاتنا بوصونا ونحن نسمع كلامهم؟ اليوم ما ألومك انت الام، لان البنات ذات بيبقوا ما قاعدين يسمعوا الكلام، بس انا بلومك لانك انت ما بتحجي اصلا كم بسمعوا كم ما بسمعوا لك. يقول امهات الزمان ده بيجوا هم وبناتهم مستفيدين في كل شيء. سامحني يا اخواتي، بس عليكي الله ارجع لخمام زمان اللي انت وصوكي فوق، اول امك قالت لك عشان تلقي بنتك دي بعدين تطلع حاجه شبه نسخه منك انت كده. وصيه بالاحترام، وصيه بالالتزام، وصيه كم ماشي في الشارع دنجري عينك ما ترفعي شي في الرجال، عيب قدام الرجال ما تمشي مشي زي ده، البيت كان وقعت منها حاجة في الشارع ما تدنقر على طول تشيلها، لا اقعدي تحد وارفعي حاجتك وقومي. يعني كلام شوية عندها حكمة. اليوم أما عندها وقت تقعد توصي بيتها، لأن العذور بقت كثيرة. ما نقول لك انت على طول ماشي عرس ولا طحورة ولا فرح ولا سماي، لا حتى الموت سبحان الله بيجي عندنا كثير، بس لو مشيتي ارجعي تعالي بدري البيت، شوفي وقت لاولادك دي، شوفي وقت اولادك عشية استحموا ربطوا سنجيتهم دخلوا احميهم من البعوض ومن الامراض، ده واحد. شوفي البنات بينفجروا سووا شنو، خدموا شنو، رفعوا شنو. احنا قاعدين اسا في عطله، عطله الخريف دي انت حزيها فرصه، أقعدي مع بناتك فوقها كتير. البيت اللي ما تعرف علميها ليه؟ عيب. رجال اليوم قاعدين بشكوا بقولوا قال يعني إحنا ما قاعدين نعلموا بناتنا المطبخ، البيت ما بتعرف تطبخ، ما بتعرف تنظفر. كيف أنت قعدتي وربيتي العيال دول وقلتيهم ما أبوهم؟ أكيد أنت قد تطبخي، قد تسي ليه قبل هو قعدتك أنت جبتي العيال دول كلهم؟ علموا البنات الكلام ده يا جماعة. أخواتي وصيتي دي من هنا لكل أخت جابت بيت، وصوا بناتكم وعلموا بناتكم، ما تخلوهم، لأن أنتوا زمان أمهاتكم ما خلوك، حبوباتكم ما خلوك. وفي شنو اليوم؟ شنو الجديد؟ الاندرويد؟ يا أخي تليفون ده مفكوا منا. أنت وكتك في العدور وكتك في التليفون تشوفي إستاتي، أنا الناس ويشوفي إستاتي حقك، وين بناتك؟ الموضوع ده طويل وما هيكمل اليوم، إن شاء الله نكملوه في يوم تاني. مستمعي الكرام، من داخل استديو إذاعة الوطنية من هيئة الأوناما، تشير الساعة 6:30 تماما، وهذا موعدنا مع برنامج أرجو المتابعة والاستمتاع. خدمكم في الهندسة الصوتية تشيكي ألفريد، أعديت وقدمت البرامج مريم عثمان ساكن.

0: السادة المشاهدين في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في بودكاست أونما. بودكاست أونما يبدأ من منتدى الاستثمار، المنتدى الذي يضم مستثمرين تشاديين وأصحاب شركات رائدة في أفريقيا. وجود هؤلاء المستثمرين يؤكد حرصهم لتنمية تشاد. معنا داخل الاستديو المدير العام لشركة أفريقيا للخدمات العامة الدولية عبد العزيز هنو جبارة. أهلا ومرحبا بك السيد المدير.
1: أهلا وسهلا بك سيد ناريمان.
0: عرفنا عن نفسك.
1: زي ما قلتي أنا عبد العزيز هنو جبارة.
0: نعم.
1: رئيس المدير العام لشركة أفريقيا للخدمات العامة الدولية.
0: نعم.
1: المعروفة هي أفريقيا جلوبال سيرفيس إنترناشونال بالفرنسية. نعم. AGS. أيوة.
0: طيب أنتينا نبذة عن الشركة.
1: طيب الشركة تأسست عام 2023.
0: نعم.
1: فأنا هنا كشباب فقلنا المجال دائما تشهد محتاجة للتنمية.
0: نعم.
1: والتنمية نحن قلنا فلازم نأسس الشركات.
0: نعم.
1: في مجال الزراعة.
0: نعم.
1: والثروة الحيوانية. فعشان كده الخيار جاء وأسسنا الشركة، والشركة خدمت في مجال الزراعة وخاصة في مجال التيرب. فقلنا أي زراعة لما أنت تبدأ وما عندك تراب أديل.
0: نعم.
1: يعني الحصاد حقك بيكون ما حصاد كويس.
0: نعم.
1: فعشان كده أنا هنا قاعدين مع الـ مع الـ الفيدراسيون حنا.
0: نعم.
1: الناس التراب.
0: نعم.
1: سجلنا وخلاص بعد عندنا مساحات تقريبا 100 هكتار.
0: نعم.
1: بدينا بشوية في التراب وخلاص انتجنا التراب. بعد ناس عن ال DSP Direction de Semences وبلان جو يعني شاول التراب حقنا ده.
0: نعم.
1: ودو تيستي وجابوا لنا ادونا يعني السيرتيفيكات.
0: نعم.
1: فخلاص شجعنا شوية.
0: نعم.
1: فبدينا لقينا المجال هنا التراب.
0: نعم.
1: عنده بيزنس كويس.
0: نعم.
1: لأن التراب يعني تبيع بالكيلو.
0: نعم.
1: ما بالشوال مش. نعم. الشجات العادي التراب الحب العادي. فبعد ده السنة الثانية كلها طوالي دخلنا في مجال التراب، وإنما سمعنا ورئيس الجمهورية فتح لنا مجال عن البين دي.
0: نعم. كنت أتطرق لهذا السؤال، ما سبب وجودكم في هذا المؤتمر أو في هذا المنتدى؟
1: سبب وجودنا نشكر اولا رئيس الجمهوريه.
0: نعم.
1: اللي خلى يكون هذا المنتدى يعني يشمل كل المستثمرين التشاديين.
0: نعم.
1: يخلينا نجي هنا.
0: نعم.
1: نلم مع الممولين او البارتنر يشوفوا مشاريعنا، والمشاريع دي تكون مشاريع كمشروع فعال. ده ممكن تلقى نادي ممول بارتنر يدعمك وتخطى على أرض الواقع.
0: نعم.
1: ويجي التشاديين كلها يستفيدوا منها.
0: نعم. نعم.
1: فده شيء خلانا نحن جينا هنا، ونحن قبل ما نجوم ما جينا يعني أيدينا يبسط.
0: نعم.
1: جينا عندنا مشروع.
0: نعم.
1: ومشروع كبير.
0: نعم.
1: ف يعني نقول مشروع نادر.
0: نعم.
1: وتشاد محتاج إليه يعني.
0: نعم.
1: فمشروعنا ده يعني مشروع زراعة الرزق.
0: نعم.
1: عندنا الريس.
0: شنو السبب اللي خلاكم تختاروا الريس؟
1: اوكي، الريس الشيء الاكثر التشاديين باكلوه.
0: نعم. وجبه اساسيه.
1: وجبه اساسيه.
0: نعم.
1: والريس ده عندنا مشكله ان احنا التشاديين الريس حقنا البلدي ده.
0: نعم.
1: ما ندوره لان الريس وسخان.
0: نعم.
1: لان ما عندنا الات يعني.
0: نعم.
1: يعني تنظف لنا حديثه مش الريس القايد بيجي برا عند تراب وعند يعني قش فوقه. فغالبا يعني الأوين ما بدوروا.
0: نعم.
1: الريز ده يعني لكتر يعني تعبه.
0: نعم.
1: عشان كده ما يدوروا.
0: نعم.
1: يفضلوا الريز الجاي من برا من الشين.
0: نعم. المستورد
1: من الهند.
0: نعم.
1: من نيجيريا من كامرون.
0: نعم.
1: يفضلوا هذا لأن خلاص شيء جاهز يمشي كيلو يصبوه.
0: نعم.
1: ويمرقوا الوجبة.
0: نعم.
1: لكن حقنا شيء طبيعي.
0: نعم.
1: ما عنده فوقه يعني مواد كيماوية.
0: نعم.
1: يعني شيء طبيعي، لكن ناقصنا شنو؟ ناقصنا المعدات.
0: نعم.
1: نقدر نسوي زي
0: المعدات الحديثة، وتكون شركة وطنية، شركة شادية تصنع رز أو تنتج رز بنفس جودة الشركات العالمية.
1: أيوة نفس الشركات العالمية.
0: نعم.
1: فعشان كده اخترنا شنو؟ رمز البلد.
0: نعم.
1: هو توماي.
0: نعم.
1: أدينا اسم حق الريس حقنا
0: شعار
1: ريس توماي. أيوة.
0: نعم.
1: يعني
0: اخترتوا الشعار إنه ريس توماي.
1: ريس توماي.
0: نعم. شعار وطني.
1: شعار وطني. نعم. وكل شادي، وكان حتى مشيت في أي ألم ما في داعي تقول ما دين شاد.
0: نعم.
1: لما أنت تقول ريس توماي.
0: نعم.
1: خلاص أي واحد بقدر بعرفها إنه هذا إز جاي من شاد.
0: هل في رؤية إنه إذا صنعنا ريس توماي داخل شاد ممكن في يوم من الأيام نصدر خارج شاد؟
1: أيوة. ممكن نصدر،
0: بدل نحن نستورد نصدر خارج البلاد،
1: بدل ان هنا نستورد الرز من برا.
0: نعم.
1: ان هنا نصدر الرز ده في دول افريقيا الوسطى.
0: نعم.
1: ايوه نقدر نصدر في دول افريقيا الوسطى، لان هني حاليا تشد يعني عندها تقريبا 80% الرز قاعد بيجي من برا.
0: نعم.
1: لان الرز الداخل ده الناس ما قاعدين يستعملوا اكثر.
0: نعم. نعم.
1: فلازم شنو ان احنا الشباب ده نجيبوا مصنع حق ريس.
0: نعم.
1: وننتج اكثر.
0: نعم.
1: ونجيبوا في المصنع.
0: نعم.
1: ويعني ان احنا هدفنا يعني ننتج لحد تقريبا 80,000 طن في السنه،
0: نسبه كبيره
1: هاي 80,000 طن في السنه. فهذا يعني ونخفض السعر،
0: يكون في متناول. أيوة. جميع المواطنين،
1: كل التناول المواطنين، لان في الريز اللي بيجي مرات يجي 25 كيلو بس يقول لك ب 4,000.
0: نعم. اسعار غاليه جدا.
1: الريز من كاسه مثلا يعني ناس بنادوا تيجو يعني مثلا تقريبا 4,000، ف 5 اللي يجي 25 كيلو.
0: نعم.
1: فالناس في ناس بسطاء ما يقدروا، وان هنا سحلنا قلنا نقدر نسوي ريز كيلو واحد 5 كيلو 10 كيلو 25 كيلو لحد 50 كيلو يكون متناول لكل فرد.
0: نعم. السيد المدير، توقعاتكم من المنتدى، التوقعات اللي انتم يعني منتظرينها من خلال هذا المنتدى شنو؟
1: التوقعات ان احنا دايرين يعني صحيح في البدايه الشباب الشادين لما واحد يسوي مشروع يعني ما بلقى يعني ما بياخذوا بعين الاعتبار.
0: نعم.
1: اولا الحكومه ما بتاخذه بعين الاعتبار.
0: نعم.
1: والممول خلاص لما الحكومه ما واقفه معك.
0: نعم.
1: الممول ذاته يشكك.
0: نعم.
1: لكن أنا احنا دايرين شنو من هنا قدام، لان رئيس الجمهوريه هو عنده رؤيه.
0: نعم.
1: داير يغير بلدنا وداير يسوي بلد صناعيه.
0: نعم.
1: وعشان كده المصانع دي لازم اهم شيء للبلد عشان تتقدم.
0: نعم.
1: وعشان كده الرئيس الجمهوريه انه واقف معانا، وان احنا واقفين معايا لانه.
0: نعم.
1: مشروع.
0: نعم.
1: ان احنا يعني
0: دعم التنميه خطه وطنيه. نعم.
1: عشان كده قلنا شنو، ان احنا نقف مع رئيس الجمهوريه. نعم. كشباب.
0: نعم.
1: ونقف.
0: نعم.
1: نجيب افكارنا.
0: نعم.
1: ونمشي نتابعه مكان هو ماشي.
0: نعم.
1: ونلقوا ممولين.
0: نعم.
1: يمولونا ونجيبوا في ارض الواقع،
0: دليل على الوطنيه.
1: ايوه دليل على الوطنيه.
0: نعم. نعم.
1: لان ما احنا ما دايرين يعني هدفنا انه واحد يمشي يلقى تمويل وخلاص يجي وما يحط شيء على ارض الواقع.
0: نعم.
1: لا يعني احنا بدينا هسه حاليا في ارض الواقع.
0: نعم.
1: عندنا ليس هسه حاليا بعد تشوفوا في الصور.
0: سبب وجودكم في هذا المنتدى يؤكد ويبرهن يعني مدى الوطنيه التي لديكم، مدى حرصكم على تنميه تشاد.
1: أيوة.
0: فكل هذه الأشياء تؤكد يعني وجودكم من خلال هذا
1: أكيد
0: المنتدى.
1: أكيد.
0: نعم.
1: أنتوا عارفين يعني إحنا هنا قاعدين في أبوظبي.
0: نعم.
1: فعارفين التكلفة ما
0: سهلة. قاطعين آلاف الكيلومترات.
1: يعني إحنا جات تقريبا بأربعة
0: مشاريع.
1: أشخاص.
0: نعم.
1: أربعة أشخاص جايين مرافقين في الوفد ده.
0: نعم.
1: للمشروع.
0: نعم.
1: فالتكلفة ما هينة.
0: نعم.
1: التكلفة.
0: نعم.
1: ما هينة. وما في دائم تودا، ما نقول الحكومة يعني ما تودا، الحكومة وقفت معانا ب.
0: نعم.
1: بالفكره
0: الطرق هنا.
1: لكن ان احنا بحقنا 100%
0: ومن
1: جينا.
0: نعم.
1: وصحيح اننا احنا بقالنا ده احنا بادي في في في ولايه لوغون الشرقيه.
0: نعم.
1: في دوبا.
0: نعم.
1: وعندنا سلطات هناك، كل عندنا الجوفرنر حقنا توكي دادي.
0: نعم.
1: يعني عند الفكر معنا واقف.
0: نعم.
1: وعندنا الرئيس انا الكونسي بروفينسيال.
0: نعم.
1: ديادوني.
0: نعم.
1: وبينجي ديادوني هو كل واقف معنا.
0: نعم.
1: وعندنا كل الناس الاوتيليتي هناك.
0: نعم.
1: صدقوا بمشروعنا.
0: نعم.
1: فدعمونا قالوا امشوا وربنا يوفقكم.
0: نعم.
1: وان احنا جينا ونرجو التوفيق من الله.
0: نعم.
1: وان احنا الشيء ده كان سوينا ده.
0: نعم.
1: يعني مشروع يعني بضم يعني نقول لك نبذر نهرته تقريبا 10,000 هكتار.
0: نعم.
1: 10,000 هكتار ده في رؤيتنا.
0: نعم. نعم.
1: ال 10,000 هكتار ده مقسوم الى تقريبا 2000 كوبيراتيف.
0: نعم.
1: الكوبيراتيف ده ما اسوسياسيون لكن جمعيات هي لكن على غرض تجاري. فاي كوبيراتيف هنا يحرد لنا 5 هكتار واي كوبيراتيف يدوب 25 اي كوبيراتيف يدوب 25 شخص.
0: نعم.
1: فتقريبا 10,000 هكتار يعني عند تقريبا 50,000 وان احنا نقدر نشغل في المشروع ده تقريبا 75.
0: نعم.
1: عمل.
0: نعم.
1: يعني
0: فرص عمل
1: فرص
0: للشباب
1: عمل يعني. نعم. أيوة نقدر نوفر
0: إنتاج وطني تصدير خارجي فرص عمل للشباب.
1: أيوة.
0: نعم. من خلال هذا
1: 75 عامل يخدموا في المشروع دائم يعني.
0: نعم.
1: كل يوم يخدموا. نعم. قاعدين في المشروع.
0: نعم.
1: وإننا تقريبا 300 وكم عامل بجوا

0: ونقدر نخدم الريس ده نجيبه في أرض الواقع يكون عندنا مرتين بالأقل يعني في السنة.
1: سيد المدير، كلمة أخيرة أو رسالة أخيرة؟
0: كلمة أخيرة زي ما قلت في البدء، يعني نشكر أول رئيس الجمهورية إنه خلى الشباب، حرك الشباب لأنه هو شاب وعنده رؤية وخلاص. أن إحنا شايفيننا يعني في أرض الواقع حاليا ده هو ما قصر، ففضل ده أن إحنا الشباب خلينا نقف ورايا. وشيء الطلبة مننا ده أي نادي يجيب أفكاره، لأن الإيد الواحد قالوا ما تصفي. فأن إحنا الشباب ده في كل المجالات، الناس في مجال الزراعة، في مجال الثروة الحيوانية، في كل المجالات ده أي نادي يجيب يتحقق المساهمات ونجي وراء رئيس الجمهورية وبلدنا هنا خيروها كدار لخمسة سنة ده هنا لحد 2030 ده جات كونكسيون دي ميلتران ده يعني لحد 2030 ده
1: أنه ده إيه النتيجة كل الأهداف المرجوة.
0: أيوة كل الأهداف العسى ده إنه ده يكون نوصل لها ونوصل لها ده بشغل ده بصحيح. ونوصل أخواني الشباب يعني واحد ما أنت نادم قالوا لك خلاص يعني في فرص حق التمويل والمشروع ده، يعني تسوي مشروع تجي بعدين المشروع ده ما يكون مشروع ده حتى كان يتمول كله يعني ما تقدر تسوي ده، يعني آخر نادم ما تسوي تجي تسير لك يعني يعني
1: مجهود
0: ساكت ما تقدر تسوي شيء. زي رئيس الوزراء قال يعني ما هني ما جايين لفسها وما جايين لسياحة، أي نادم خليه يجي مشروع دي يجيبه مشروع قوي ويدافع إليه ويلقى ممولين، وأن إحنا الحكومة ورانا، رئيس الجمهورية ورانا، والرئيس الوزراء ورانا، وكل الحكومة ورانا، وإن شاء الله يعني نقدر أن إحنا مع الشركاء هنتشات نقدر إن شاء الله نكتسب الفرصة دي ونقدر نودوه لأرض الواقع ونمرق بلدنا من الجوع ونمرق الشادين، يعني إن شاء الله نادم كي يحتاج ما فيه ونقدر عن هنا نكون بلد مصدرة من هنا لقدام لحد 2030.
1: نعم، شكرا عبد العزيز هنو جبارة، الرئيس المدير العام لشركة أفريقيا للخدمات العامة الدولية، شكرا جزيلا.
0: شكرا سيدنا ريمان، شكرا
1: لك. أسعد المشاهدين في كل مكان، بكذا نكون وصلنا لنهاية هذه الحلقة القصيرة جدا أو البودكاست القصير جدا من العاصمة الإماراتية أبو ظبي من خلال منتدى الاستثمار لدعم خطة شات للتنمية 2030. شكرا جزيلا.

0: موسوى الكالي كاكي بسكين دول رجالة
1: ألعنة
0: رجالة على أجملي هو المعلم خالية كاكي معلم الضلاي يا دول رجالة السلطان التجان لم يات رجالة ألعنة رجالة على يولمي سي دول رجالة البلا ما بنقري يا دول رجالة
1: أجبك
0: يا دول رجالة

كلام سيفات كيزر رضي بيدنا كيزر رضي زرع كل اندي انا فاكر لك ما نسيتني انا فاكر لك ما لجفيتني الزغراطة ام هديسا كتكتي كاتي انا مد رسول الله اذا النبي ما لا سلام لنا ما ترسلي الزرع لدنا كيزر رضي لا سلطان التجاني ولد اللوان العباس الماء بخجلك طبنا القلب كالضباط انقذ لي جاموس الكري ساكن وطن وادي التجاني يا ولد اهلي كان يا ولد نفر يا ريتك ما تمد الفارس المتني العمات رجالا سلطان التجاني يا ترجالا البلا مدن والدندي كل من رجال ايات رجالا ابا كربل الي دول رجالا كام بلا مدن والمعلم طمعا

0: السجان وذول الرجال كم من يالبنا الشيخ اللي قرقا والشيخ مردو الرجال سلطان السجان قول لك يا ترجال اليوم يا ترجال القريمة سنة دول رجالة سنة ولدتهم التجاني دول رجالة يا ترجالة البلام عبد الله والبراهيم اليوم يا ترجالة كم من يا البنات البلام والجندو البلام الدنا كل دول رجالة سلطان التجاني اليوم يا ترجالة يا ترجالة شيخي جبرين العاج على جبن نمر دول رجالة
1: على النوار
0: اليوم يا رجالة محمد النمر النمر والشيخ جبرين دول رجالة مثل الحاج العباس ولد الشيخ يا دول رجالة السلطان التجار اليوم يا رجالة يا رجالة الشيخ جبرين ابو محمد النمر والشيخ من مجود ولا بنسى ضرب التراب اللي نزل را مصوى الكالكاك بسكين يا ضرب التراب اللي نزل را علي والمم كاك دريسي جود ولا بنسى ضرب التراب اللي نال بلا مدقن واد معلم طمان يا ضرب التراب اللي نزل را الرجال البياض المال البلا مدنا دنا والدندي ضرب التراب اللي نزل را الرجال نادل المال جيت ولا كمان ده
1: عارف عليه
0: ولد الجد

على جباك البش والدنا ضربات رابل نزرارا الرجال البياط المال على جمليمي والمعلم خالية كاتم علم الضلاي ضربات رابل نزرارا شيخ لي قرقا والشيخ مرجود ولا منسى يا ضربة تراب اللي نزل را القريمة سنة ولدتهم ضربة تراب اللي نزل را البلا مدنا راوى الجندة دلخلي دنيا ضربة تراب اللي نزل را الرجال بياض المجود ولا منسى ضربة تراب اللي نزل را يا ضربة تراب اللي نزل را رمضان صالح كاك اللوان ضربت تراب اللي نزل را الرجال البياض الموجود ملا بنسى ضربت تراب اللي نزل را الباكر يا دارنا دال خليل نجا سي ضربت تراب اللي نزل را ضربت تراب اللي نزل را أبا فن والآدم ضربت تراب اللي نزل را الرجال البياض الموجود ملا بنسى البريدان التجاني والشيخ دريسا كاكتوم ضربة تراب اللي نزل را الرجال بياض الماء سلطان درما والموسى ضربة تراب اللي نزل را الرجال بياض الماء جوت ملا بنسى على موسى والكالي كاكي بسكين يا ضربة تراب اللي نزل را على جملين والمعلم خالية ضربة تراب اللي يا نزل را شيخي ألوي ألوي أبن قريان والمهم يتكاك دريس أدوك بهران هي أضربات رب اللي نزل را البلام عبد الله البلام هو البراهيم ضربات رب اللي نزل را الرجال البياط الماجوت ملا بنسى علي الخضر دون خليل منجا ضربات رب اللي نزل را الرجال من عدو الإمارة علي والمهم بلا ما دقنو دولة خليل منيا يا ضربة تراب اللي شين والشيخ دنا ضربة تراب اللي نزل را الرجال في عدو المال دولة خليل منيا لا رمضان صالي كاكي اللوان ضربة تراب اللي نزل را سلطان التجاني التجاني والد اللوان الأباك كاكي ممي من مدول جبر جبر ولد يونس يونس ولد برا يا ضربة تراب اللي نزل را الرجال نادوا المال ضربة تراب اللي آمدوا ليا ضربة تراب اللي نزل را الرجال البياط المال التجاني والشيخ دريسة كاكتهم

0: قلب الماء الذي البار ما قلب الماء ينوسع قلب نجر دائما ما تخور دوا قلب تخرى هادي وراء بلغة جبار كابل من عصر الكرد الساعة الولد اللي نتا في زمان ندعا فأعطى به ولا شكا دلقى مشات ودلقنا للزا الإمير مدايمة دايمة استمي أبو فرس هدية شاف اللام هايمي هاو تشاش بيري جلاتا قمريطا بايري أنا الخطاب جاني جاري قال للفرس اللي تجيب فلوي نجبتها من البرق وبجنا نايمة دروم ما صافة طالتن اللي بدي هاو دودا يا قرقرات كرب دروك شدر شاخر شيا ما بياكل القمة بياشيبي رقاد الرجال بليل تملوي علم برايم جوز الكوكي الناقة بالجمل ما ينتبه لي أنا ببكي ليال أهلي النال القبشة الرب صلى ربنا المولد يا لنبابك أدي ما لاقو إذ الشراب سلطان التجارة لمن ينبكى من ما نبلاك قال دي مراقو على جموس والكالي والكالي كاكي بسكين على مدي مراقو إذ الشراب بلا ما علي والمن اليوم أنا نبيت كامل ما نبلاك شيخ لي قرقة والشيخ مر أدي مرقة الأجمل والمعلم خلي أدي مرقة إذا الشراب أنا نبيت لهم كامل ما نبلاك اليوم ربنا خلق من ربنا خلقك من ربنا خلقك أب فادنا ولد آدم يا من ربنا خلقك البلا مدنا البلا والجندو من ربنا خلقك فرسدان التجاني والشيخ دريس كاكتوم من ربنا خلقك كم من يالصورة
1: أسوى سمات الرجال في كل مكان الساعة 6:54 بخدمنا في مكان التلفون بأسرى الآلات والموجات الإنجينير بلين تشوكي ألفريد ده رئيس المهندسين قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم تجاني حسين رمات أبيض نواصل بالأغاني وبعد شوية إن شاء الله نقري لكم البلاغاتنا اليوم عشي
2: صلى الله تلما نجد مطرن قلبي شبا مطرن بلنجري قم اللواء يبير بلنبوه على شقا جل سوار جل صصبا جل سوار جل تدنسا هلي سر بنام بريد سغراجي زبلغي الطلاق هلا يقيد دمار رمى دمار

لنا قومت الله ولا فكروما أدينا شال اللي رجل بما يقوم علينا ما خيرونا كنتوا خيرونا نكتب.

0: Cree que vale bambú. Cree que vale gambú. Jibril and Barabana, she was done like a damn kid. Gumbo, Mamma, so my India card, Matana Kalam Kid Gumbo. What do I want to do? Jacalam Kid, I had Matana Kalam Kid. I'd want to see Matana Kalam Kid ever gumbo. What do I want to do? Madame Adego, Truva, and your own.
1: مستمعينا السماعة الكرام، نواكب الشاعر الكبير عشان نبدأ لكم ببلاغاتنا اليوم. الشيء الإدارة الأمانة وزارة السكن والتمدن تطلب من الناس الثلاثة، نقري لكم أسمائهم ديل، خلي أجل أجل بمشوا بأوراقكم الرسمية في الإدارة عند الكدسر لشيء مهم بخص بكاناتهم، عشان البكانات دي فوق مشاكل، والبكانات دي قاعدة في كارتيه الرنجاجي سكسيون 1 إلو 43. هم بشارة فتح الباب قايد في لو 6، يايا محمد طاهر قايد في لو 8، وحسين حسن حسين قايد في لو 19 بيس. كلهم كي كان ما مشوا البلاغ دا ككونفوكاسيون. بلاغنا ودار يوسف محمد قايد في رومبوي اسنير تيران درابة بفتش بالتختة، وسما جميع سليمان محمد المعروفة بماما مرقت من بيتنا الأهل من تيران درابة من قبل 10 و4 يوم. البنية دي عندها 8 سنة، ومرقت ما إمتها أو خالتها قاعدة في سوق الغلة. فبطلب من أي إنسان اللي لقاها أو شافها أو كربها في مكانها قليب وديها للبوست البوليس القريب ليا، أو بوديه بكان أنا زميل عبد الهادي محمد صالح بابا يارو، أو في راديو جا اف ام، أو كمان بنادي في نموران التليفون 66-48-87-24، ارتل آخر 66-57-55-21، تيغو 99-10-5-24-84. نكرر، يوسف محمد قايد في رومبوي اسنير تيران درابة بفتش بالتختة، وسمى جميع سليمان محمد المعروفة بماما مرقت من بيت الأسرة من تيران درابة من قبل 2 أسبوع، ويحسب كان ما معروف. البنية دي عندها 8 سنوات، ومرقت ما إمتها أو خالتها القاعدة في سوق الغلة. فبطلب من أي إنسان اللي البنية أو شافها أو كربها في بكانة خليه بوديه للبوستان البوليس القريب ليا، أو بوديه بكانة الزميل عبدالهادي محمد صالح بابا يارو، أو في راديو جا اف ام، أو كمان بنادم في نمروان التليفون 3 نقول لكم 66-48-87-24 66-57-55-21، أو تيجو 99-10-5-24-84. البنية الله يلم لأهلها بالآفي والسلام. فالأخنا وفا محمد خالة أبكر خالة إما هارونة أبكر هارون محمد هارونة جدة حسنة جبرين حسيني بلاما جبرين زكريا بلاما جبرين أبخريس زكريا حسنة وجبرين حسيني. لوم الحزن ببلغوا لكل الأهل البر والداخل وناس الإرفة الهلال مجاورات بوفاتنا ولدتهم نايم محمد مات اليوم السبت، والفيديو تبقى مباكر الأحد في دلكينا اللي بلاما جبرين أبخريس. نكرر، محمد خالة أبكر خالة إما هارونة أبكر هارون محمد هارونة جدة حسنة جبرين حسيني بلاما جبرين أبخريس زكريا حسنة وجبرين حسيني. لوم الحزن ببلغوا لكل الأهل البرة والداخل البعيدين والقريبين والهلال المجاورات بوفاتنا ولدهم نايم محمد ولد مات اليوم السبت، والفيديو تبقى مباكر الأحد في دلكينا اللي بلاما جبرين أبخريس. بلاخنا وفا معلم أجدة جدة أبوها جدة محمد إيسا جدة آدم إيسا جدة جدة إدريس علي هارون علي الحاج حسن موسى بلاما جبرين عبد الله دقرور أبجوجة الضي محمد كفتر الحاج معلم آدم رحمة الحاج عبد الرحمن أبكر الشيخ صالح فلجة بلاما قرب جيمي بلام عبد الرحمن داوود، بلام عبد الرحمن عبد الكريم، بلام محمد الدوغال، بلام رمات محمد، بلام محمد الحاج حسن، أبي آدم، بلام عبد الرحمن محمد، بلام أخي الحولي، كفتر حامد، أنكال جيمي، لوم اللحزن ببلغوا لكل الأهل البر والداخل وناس الإرفي بوفاتنا أخوهم وولدتهم حسن إيسا مات أمس الجمعة، والسرقة كمان نتبقى مباكر الأهد في المرة اللي بلاما جبرين عبد الله الأهل الله يصبرهم والمرحوم الله يغفر ليا ويرحم ويدخل الجنة. الساعة 7:03 في استديو تروحنا لا أونما
0: عند قالوا الدرفيرو ماما برمو هيتنا خنديقو الواي تريو الواي تسوكلو كل بول رجورو ييا بونيو تيبروانو إما قلندو برما خجرو الواي كمقدو الواي ضاغرو الواي قاتلو موسى جوكو موسى ولياغو ولا ششرو والكره ببرد بقر دور تمبلالها بسول قدي جلال قدو رأي كنودي منها بقر

ورنا كرابين كذا طبعا من دين فلاتة من رب دين بالبقر سارين أمشارا كثيرا مجد بجمين هون 50 توية 120 ولد الدار قد دير قوال البشير صغير قلبه كبير والكنقل برايين ولا كنقل برايين وين ومامك

0: ما بشير ما نفاني لكن لك بكلام برنو ما نفاني ما ماتوا ما ينديكو هادم ما نفاني
1: قل له
0: جبرين انبار ولا شم ما نفاني قل لكو كابر أم الإيمان نمي قل لكو ما نفاني على جد رمان ولا شيء ما نفاني قل لي كامرة أم الإيمان نمي على رأم ما نجري قل لي هدو في الدنيا طلعت قد سمى ستة أنقم ردقاب قل لي جنت دينا خبر كنجي دبلالي دينا بقر كوما نعب بفري اللهم ليلة بالكبدة اللهم سمات بالزبدة أبدينا بطل الراب سمات ريب الفرقة شنكو مالا نرشل من دنيا بسر مكو بين قافو مكي

اخر بتالا صبر جابنا طارق سري جانا رمضان قدام الهلا قدالا دنا يمشي رمضوالا اترك يا بنت جدة هاتا قيصر بمالك اترك طارق جاب بري جهلا فشار قدار بمامد على بدالا انقدر يا قارا قول بالشمس شارب التلقوني ماما يروى مقيم لباما فرنا هذا قرانا.

0: الزاد علينا السلامة علينا الهمة علينا ولا زوالينا أنا بعيد علينا إلي قرقا
1: ما راوي
0: إلي قرقا تدفوتي إلي قرقا أنا بعيد علينا بني سيد علينا ولا زوالينا قراضي بالينا جرافين علينا الكور علينا بيتهم بقشم كليا بدلهم قربة فنقدا البكر يفق رما بدلوا أبيقما سياتو باشا بدلوا فقوا القراض يدرين قدا على طالب ابتقرا ولاتي بيبندر الزيفا يقدر كلهم ما جرق لبنا بيتهم بقدر جد خالة ودر قناطال يشرو شوكلا رمكر قمها ما شكرا البنقى والدم قدرا أبا تغير أبا بيتهم

كرسالة ورد جابة نادر بطر جيب والدن بكير يسال البير بالتنقنة وقر بير لما قرد يقالي قلب التتمير مامو طور الشير.

قل لك يا تاب من الشفيرين هم وادين زيني وادين فتلين إبراهيم كيوك دادا من الزينين إبراهيم وليهم دادا من الزينين يسوع جسم دادا من الزينين جاء كلام الفتلين أنا بيالي ستانا تابيم قمينا للمساق خاضرين ماشيل للتجاري والسيد الأمير طمين يوم أربا في بيتا جينا من قلبين شارينا شار ماشيل لقينا وافك وطير جنبانا سيني جتا شفيرين قال جامي أبكر انت ناسك كثيرين جيم مال كثير قل لي شفير بلين دي قرص كثير التجاني والسيدة ذات رنقو ماجي بكدير عليك في 150 الشفير راسك سبيشيل جلسنا من قد رجينا وين تنين مالا شافان سمين جسام من قدام خلو

0: مستمعين سمعت راديو تشات في كل مكان الساعة 7:15 دقيقة في مدينة موندو نفس الساعة في راديو تشات. النشرة الدارجية هنا اليوم عشية بقدم لنا الزميل جمال عبد الناصر الشعيب أباكي. مساء الخير.
1: مساء النور تجاري سين رمات. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين ومستمعات راديو تشات أينما كنتم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إليكم نشر أخبارنا لمشي ونبدأ كالعادة بالعناوين. الوزير للبيئة والحوتان والتنمية الجوية حسن بخيت جاموس في مدينة بلدن عاصمة الإقليم أنا وزفيرة وأنت مساعدتي معك. الديبيتي رضوان سين مختار في جولة داخل مدينة نبشي عشان يشيف العملية انت الحساب انت السكان والسكن ماشي كيف. والكوادر المنسقية للشباب أبنائنا إقليمنا لوغون أوكسيدنتال كان قبل المجلس الوطني هنشون الإسلامية عشان يوقوا المواطنين بالحساب. وفي نشرة تلقوا أخبار آخر مفسرة في وقتها. الأسب مراسلنا النور أحمد خميس من مدينة بلتن قال الوزير عن البيئة والحوتان والتنمية الجوية حسن بخيت جاموس كان وصل في مدينة بلتن عاصمة عن إقليم عن وادي فيرة وهناك كمان الوزير كان أنت مساعدات هنا الدائم للمكتب هنا لفايدة هنا المكتب هنا المجلس الوطني هنا الشباب هنا جات فريق هنا إقليم هنا وادي فيرة وحاجات دي كمان في مؤدات هنا مكتب المناسبة كان بجد بحضور هنا المندوب الأم هنا الحكومة في جامع إقليم هنا وادي فيرة إبراهيم عيسى قلمي وكثير من المعزومين أبناء هنا المنطقة. الديبيتي رضوان سين مختار كمان قام بجولة الجولة دي في داخل المدينة نبشي عشان يشيف العملية انت الحساب انت السكان والسكن كيف يا ماشي داخل المنطقة ومعايا كمان بعض من المسائل الإدارية انت المنطقة محمد علي محمد أمين والتفاصيل من نبشي.
2: المهمة اللي بيجت دي عشان يعرفوا العملية انت الإحصاء العام لسكان السكن ونشير بكونوا العملية دي في ولاية وداي عشان كمان كيف ماشي سمحة بداشر الكلام بالمناسبة محافظ محافظة وراء عبد الواحد محمد داود تشكرت فراك انت الأمل القاموا بالعملية انت الحساب انت السكان
3: في ديبارتمان وراء جانا لديبيتي رضوان وبتفقد أحوال الاسانسيما ماشي كيف ومشينا كم وديبكلتها جينا شنو اليوم عنده تقريبا أسبوع واقف معانا مشينا معايا بكان كتير بسأل من حالة أنا داخل مدينة دبشة الإحساس السكاني ده ماشي كيف في ديبارتمان وراء بصفة عامة ماشي الاسانسيما ده الحمد لله يعني رغم أن كل الصعوبات القادمة ده مال الاكيبه لا قاعدين ده وناس لا قاعدين في التيران كل الديبارتمان انا وارده مشينا كتير
2: للمنسق انا العمليه انت الحساب انت السكر والسكر في ولايه وداي او التداول الجاري قدم تفاصيل حول عمليه الحساب وايضا المشاكل القاعدين بواجهوها حول العمل خصوصا في العالم الريف وطلب كذلك من المراقبين خليه يكثفوا كل الجهود في الايام القليله المفضله دي عشان لنجاح العمليه من جانب النائب البرلماني ماني على ولاية وداي رضوان حسين مختار رحب بالجهود السمحة القاموا بها العمال قال دائما قاعدين بخدموا من أجل المصلحة انت السكان بدا كمان يعني النائب البرلماني قال العملية انت الحساب دي كمان ماشي بصورة سمحة في بروفنس هنا وداي وخصوصا شكر كل الإداريين والمسؤولين التقليديين وكذلك المجتمع المدني بالجهود القايمين بها رضوان حسين مختار أكد بكونوا هم برفقوا التقارير للجهات المختصة وده عشان عملية انت الحساب انت السكان في ولاية وداي تنجح. راديو أبشي محمد علي محمد أمين.
1: في مدينة مندو كمان الكوادر هن المنسقية انت الشباب أبناء هن إقليمنا لوغون أوكسيدنتال قاموا بزيارة للمجلس الوطني أنا الشؤون الإسلامية فرق حنا إقليمنا لوغون أوكسيدنتال وده عشان يحجوا معهم فيما يخص المشاركة معهم في وقين هنا السكان بخصوص الحساب العام انت السكان والسكن الدورة الثالثة الحالية ماشية عشان المواطنين يشاركوا ويسهلوا للعملية دي. نتابع لكم دايما بنشر الأخبار لكن بعد فاصل. كملت الخدمات عن التدريب ده بخصوص الأساليب عن الأنكيت الحققان والتعاون بين الأجهزة المكلفة بينفذين القانون في تشاد. رأس المناسبة كمان المدير النائب عن المركز عن البيانات عن الشرطة الوطنية بشارة علي فضل بحضورنا كثير من المشاركين. محمد أحمد عبد الكريم والتفاصيل.
4: بعد عدة أيامات من التدريبات الكثيرة، المشاركين العدد 15 دول دا كملوا تدريباتهم الأمنية حول الأساليب عن التحقيقات والتعاون عن بينات الأجهزة الكلفوة بنفذان القانون. المناسبة هي ختامه عن أعمال الدورة التدريبية الأمنية دي قام بختامتها المفوض شرطة المدير العام النائب عن مركز بيانات الشرطة بشارة علي فضل. من جانبه بعد ما شال الكلام قال بكونه النظام عن المعلومات عن البوليس في تشاد باختصار سيت هو بيمثل بطريقة واسعة من المعلومات، وعن طريق النظام سيت البوليس يقدروا من الآن يجمعوا البيانات الجنائية ويحددوا مكانها ويأمنوها إضافة لتبادلها في الوقت المناسب عن بيانات الشرطة الوطنية والجندرميري ناسيونال والتنسيقية العامة أي الكورديناسيون عن الشرطة القضائية وده بإشراف من السلطة القضائية. المدير العام النائب المفوض شرطة بشارة علي فضل كلم أيضا بالالتزام من الوزارة المكلفة بالأمن العام والعدل إضافة للدعم اللي بيقدموه الشركاء الفنيين والخبراء عن مركز جمع وتسجيل البيانات الشرطية كريدوك ودا في نفذان المشروع القايد بجدده. وفي الوقت الحالي قايدين بيكلفون بمهمة جوان الثقافة هنت الاستخبارات الرقمية في داخل الوحدات الأمنية المختلفة. الخريجين الجداد الذهبيم يتخرجوا دول دا مطالبين عشان يبقوا سفراء أوائل عن نظام سيت ودا في كل الأراضي الوطنية التشادية.
1: ريبورتاج سوا ومدى فوق الزميل محمد أحمد عبد الكريم محاجر. المسؤولة هنا قسم من التوجيه والوساطة وإدارة هنا الشغل في لب الهيئة الوطنية لترقية العمل أونابيا المدام كونجيلا مكاي كان أنتت البداية الخدمات الرسمية عن التدريب عن الأوين البالغون وكيف يقدروا يصنعوا الحاجات المحلية. عبد الرؤوف أيوب عبد الكريم والتفاصيل.
5: عشان يقوي مشاركة المرأة في سوق الخدمة في ده طلقت الهيئة الوطنية لترقية العمل ونابي برنامج هنت التدريب خصصه لتقنيات المعالجة للمواد القادم بنتجوه هنا في البلد بزيادة لتورين خبرة هنت الأوين في جانب لاجئين الخدمة الخاصة. في وقت بداية المناسبة المدير العام لشركة دي ان بيزنس دافيد نهار قال الفكرة دي هدفها يطوروا معلومات الأوين ويقوم في لجين العلم والدعم للمينهم في السوق هنا الخدمة. كان من جانبها مسؤولهن قسم التوجيه وإدارة التشغيل في أونابي كنجلاي مكاي في خطابة لفتهن الدورة أكدت في كلامها وقالت الدورة القاعدين نفتوها اليوم دي بتلم تطور المعرفة هن فتشين عمل دقاء وفتهين مستقبل شامل الببن فوق الطريقة المستقلة ودائمة للأوين أم بين المجتمع. وبلد كل يدخل الدورة ضمن التوجهات العامة للسياسة هنت الحكومة في موضوع دعم الخدمات الخاصة اللي بتساعد الاقتصاد هنت الوطن. وفي نهاية خطابة كنجلاي مكاي طلبت من الأوين المشاركات خليه يكسب الفرصة العديلة دي اللي هي بتعتبر مهمة لطورين الاقتصاد الاستقلالي والمهني اللي بيمثل العمود الدهر لتحقيق التنمية الشاملة في بلدنا تشاد.
1: عبد الرؤوف أيوب عبد الكريم سوالي ذا الريبورتاج. في فندق راديسون بلو هنا في العاصمة انجمينا كمان بلد الخدمات الملمة الدولية انت الأوين الانجباء وداتي تشيار الأسرة هي بس الأساس هنا التنمية انت الأمة. المؤتمر ده كمان بيشارك فوقها كباراتنا اللاعبين انا الانجبا الجو من افريقيا كندا والولايات المتحده الامريكيه. والمناسبه كمان بقت بحضورنا كثير من الكباراتنا الانجبا والناس التابعين لديننا الانجبا في تشاد. ازوار النور الفايق والتفاصيل.
6: الملمة هنت العوينة الدولية للديانة المسيحية الكان جات تهت عنوان الأسرة ركيزة أساسية لتنمية هنت الأمة تخدم بخمس نقاط أساسية وهي التقديس والعائلة والخدمة والعلاقات والصحة. زيادة ليدا كمان طوران هنا المجتمعات وده من خلال دربين العوينة القائدات البيمثلا إفريقيا أوروبا كندا والولايات المتحدة الأمريكية. والحدث من الملمة دي يوع المجتمع ليعرف مكانته وقيمته هنت الأسرة الهبس اللبن الأساس والعمود المبني المجتمعات المستقرة وفوق أمان ويقوي المقعد سواء بين إيال هنا الوطن وبقرز فيهم القيم والعادات السمحة للعيال لأن القيادة هنت العوين بتلعب دور كبير في مواجهة الهمبولات هنت تربية العيال وده من خلال تورين السياسة للصغير وديم الدور في توعية المجتمع ويشارك في بناء هنا المجتمع الواعي. نذكركم بكون العيال هنا اليوم هم من بس المستقبل هنا أم باكر والملمة الدولية هنت العوين دي ببقى فوق أراضان هنا المشاريع الدقاقة هنت المنتجات المحلية وتواصل في خدمتها لحد يوم 19 من شهرنا الفوق ندى.
1: شكي الفريت وكواس سبعة وتخريبا 27 دقيقة داخل الاستوديو نفس الساعة في كل الأقاليم من بلدنا تشاد دي نشط الأخبار اللي ماشي والناس الفاتتهم يذكرون بالعناوين. الوزير البيئة والحوتان والتنمية الجوية حسن بخيت جاموسة كمان قاعد في مدينة بلتن عاصمة إقليمنا وظيفرة وأنت مساعداتنا معداتنا مكتب لفيديهن المجلس الوطني للشباب نشاط فريق عن إقليمنا وظيفرة. الديبيتي رضوان نيسين مختار قائم بجولة في داخل مدينة أبشة عشان يتفقد ويشيف التمشي هنا الأملي انت الحساب العام انت السكان والسكن داك كيف يا ماشي في المنطقة. الكوادر أبناءنا المناسقية انت الشباب أبناءنا إقليم من اللغون الغربي هما كمان قاموا بتوية للسكان عشان يواصلوا في حسابه انت السكان والسكن الدورة الثالثة. شكرا لكم انتم القادين تتابعونا حاليا من مدينة تابشي بلتين موندو ومن اي مكان بواسطة راديو تشاد دي نشر الاخبار كان جاهزة وصل التحرير الظروف يوب عبد الكريم الزوار النور الفايق حجا وحبيب عمر تيت اخراج هنا محمد محمد احمد عبد الكريم محاجر وقدمتها لكم انا جمال عبد الناصر الشيخ البكي اربو وقيلوا بيعفي.

بسم الله سمعة الرجال في كل مكان. بعد ما سمينا النشرة الدارجية والأغاني الجميلة نرجع للسيديو عشان أقرأ لكم البلاغات الوفاء. البلاغ ده قرأنا قبل الأخبار. معلم جدة جدة أبو جدة محمد إيسى جدة آدم إيسى جدة جدة إدريس علي هارون علي الحاج حسن موسى بلامة جبرين عبد الله دقرور أبقجة الضي محمد كفترة الحاج معلم آدم رحمة الحاج عبد الرحمن بكر الشيخ صالح فلجة بلامة قربة جيمي بلامة عبد الرحمن داود بلامة عبد الرحمن عبد الكريم بلامة محمد دوغال بلامة رحمة محمد بلا محمد الحاج حسن أبي آدم بلا عبد الرحمن محمد بلا خي الحولي كفتر حامد أنكلجمي لوم الحزن ببلغوا لكل الأهل الأخيان والرفقان البيدين والقربين البر والداخل وناس الإرفة والهلال المجاورات بوفاة أنا أخوهم وولدتهم حسن إيسى مات اليوم السبت والسرقة تبقى مباكر الأحد في المرة هلت بلاما جبرين عبد الله الحال الله صبرهم والمرحوم الله يغفر له ويرحمه ويدخل الجنة. بالبلاغات بلاما حسن إيسى إيسيني السيار حسن السيار دلقي دنا منيمي شيخ أبو أوى دلقي أبو جوجة دلقي إيسيني أحمد دلقي إيسى جبرين يايا دلقي محمد حسن المير حسن المير آدم حسن جمعة سلطان محمد كشلة كاسر الشيف دي كانتون كشلة دنا دلقي اللوان قلديمة خالة إدريسة عمر آدم دلقي موسى أبكر عبد الرحمن أبقاسي دلقي علي عبد الرحمن دلقي حسيني مكايلة دلقي سيد دلقي إما إيسا دلقي أخونا أبكر الشيخ البشر صالح ولا بيتكو حسب الكتابة محمد جيجيلي مكايلة موسى سلطان أمبان هاجي ولي اللوان هارونا دنا أبالي عبد الله عبد القادر الشيخ دي كانتون الجد مهدي الشيخ محمد هارون مكايلة خالة صالح عبد الرحيم محمد أبخريس داود هارون بلامة جبرين أنقرمتو جبرين يايا دلقي بول أكا دلقي جد أحمد الحاج سليمان أحمد يعقوب أحمد دلقي محمد قلة الحجرو محمد آدم أحمد الحاج أبكر آدم بلام سليمان أحمد علي كسرو جبرين رمات لوم الحزن ببلغوا لي كل الآل البر والداخل

الفنانة الشابة إيمان عبد الله محمد الشريفة قاسم بدرة. هذه خاصة لكل السودانيين اللي قاعدين في بلدنا تشاتا بلد تومين، يقول لكم مساء الخير من غاديو تشاتا.

بعد أن اسمع الفنان الكبير البرنس كوفي أوليوميدي أندرادا هدية خاصة للأعضاء نلام جام يا الكلمات دكتور حسن ألغوني من أفريقيا دكتور حسن أسبرو جمعت هناك من أمريكا وكل الناس اللي بيحبوا الأغنية الجميلة أنا كوفي أوليوميدي نقول لكم بونسوار دوبي راديو تشاد كابي تكنيك

كمان نقول له مساء الخير للبيتشي فرير أبالي كلير من شارع 30 ورخية يحيى هناك من ملموسي وناسنا كربو أكويا جيمي كلكم نقول لكم بونسوار من غاديو تشا.

خلاص تك تك تك تك تك كملنا نايم ككنا نخلو بكنا لزميلنا البجي بعدنا بشير تلبون بقول لكم يسين جامينا قد يوتي فيزو ناسيونال تشادين خدمانا بفرحة وسرور في مكنة الفن شوكي الفريد قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم تجاني حسين رمات أبيض نقول لكم أقودوا آفي هنا نجمعنا الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان الله ما شاء الأمانة وما مشينا لماجي أنباك نلوم معكم الساعة 8 صباحا لحد الساعة 10. أرجوك بعافية.

0: متابعي ومستمعي الإذاعة الوطنية، طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير. أهلا بكم في هذه الفقرة الخاصة لمتابعة أهداف
1: Gapom je gudde nek jingam, wole to nek majal.

يا بلدي يا نجمينة، نجمينة يا قوية، حتى لو يحرقوك ما يتقوي يا نجمينة.

0: هنا الإذاعة الوطنية التشادية، ساعتنا تشير إلى 11:30 ليلا بتوقيت العاصمة أنجمينا. موعدكم مع النشرة الإخبارية الأخيرة من تقديم عمر حسن ذهب.
1: مساء الخير المستمعين الكرام أينما كنتم، أهلا بكم في تفاصيل هذه النشرة. اختتمت أعمال الدورة التدريبية التي نظمت حول أساليب التخفيف والتعاون بين الأجهزة المكلفة بتنفيذ القانون. ترأس المناسبة المدير النائب لمركز البيانات للشرطة الوطنية التشادية بشارع علي فضل أسامة داود حماد.
2: قام المفوض شرطة بشارع علي فضل المدير النائب لمركز بيانات الشرطة باختتام أعمال هذه الدورة التدريبية، وأشار في كلمته الاستهلالية إلى أن نظام معلومات الشرطة في تشاد المعروف باسم سيبت يمثل ما هو أكثر بكثير من مجرد أداة معلوماتية بسيطة. بفضل نظام سيبت سيكون من الممكن الآن جمع البيانات الجنائية ومركزتها وتأمينها وتبادلها في الوقت الفعلي بين الشرطة الوطنية والدرك الوطني والتنسيقية العامة للشرطة الغذائية، وذلك تحت إشراف السلطة الغذائية. كما أشاد المدير العام النائب المفوض شرطة بشارة علي فضل بالالتزام للوزارة المكلفة بالأمن العام والعدل، فضلا عن الدعم المقدم من الشركاء الفنيين وخبراء مركز جمع وتسجيل البيانات الشرطية كريدوب في تنفيذ هذا المشروع التحديثي. واليوم ومع تكليفهم بمهمة تعزيز ثقافة الاستخبارات الرقمية داخل وحداتهم المختلفة، فإن الخريجين الجدد مدعوون ليصبحوا السفراء الأوائل لنظام سبت على كامل التراب الوطني.
1: أطلقت أمس مسؤولة قسم التوجيه والوساطة وإدارة التشغيل بالهيئة الوطنية لترقية العمل كونجيلا مكاي عمل الانطلاقة الرسمية المتعلقة بتدريب النساء في مجال تقنيات المنتجات المحلية. عبد الرحمن ميكائيل مؤمن.
3: في خطوة جديدة لتعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل، أطلقت الهيئة الوطنية لترقية العمل برنامجا تدريبيا مخصصا لتقنيات معالجة المنتجات المحلية وتطوير مهاراتهن في مجال ريادة الأعمال. المدير العام لشركة دي ان بيزنس دافيد نهار في خطابه قال أن هذه المبادرة تهدف إلى تعزيز قدرات النساء وتمكينهن من اكتساب مهاراتهن ومساعدتهن على الاندماج في سوق العمل. أما مسؤولة قسم التوجيه وإدارة التشغيل بالهيئة الوطنية لترقية العمل كونجيلا مكاي في خطابها الافتتاحي فقد أكدت بأن الدورة تجمع بين تنمية مهارات البحث عن وظيفة واكتساب أساسيات إنشاء المشاريع الصغيرة، بما يفتح أمام المشاركات آفاقا أوسع لبناء مسارات مهنية مستقلة ومستدامة. كما أشارت إلى أن هذه المبادرة تندرج ضمن التوجيهات العامة للسياسات الحكومية الرامية إلى دعم التشغيل وتشجيع المبادرات الاقتصادية الوطنية، داعية من المشاركات إلى اغتنام هذه الفرصة بكل جدية ومثابرة باعتبارها خطوة مهمة نحو تحقيق الاستقلال المهني والاقتصادي الذي يمثل ركيزة أساسية لتحقيق تنمية مستدامة في تشاد.
1: انطلقت أمس بفندق راديسون بلو فعاليات المؤتمر الدولي للنساء، وذلك تحت شعار الأسرة ركيزة أساسية لتنمية الأمة. وقد شاركت في هذا المؤتدى قيادات نسائية قادمة من أفريقيا وكندا والولايات المتحدة، وكان ذلك بحضور عدد كبير من القساوسة ومحبي الديانة المسيحية. عز علي علامة.
4: المؤتمر النسائي الدولي للديانة المسيحية الذي جاء تحت شعار الأسرة ركيزة أساسية لتنمية الأمة يسعى لدعم 5 عناصر أساسية، وهي التقديس، العائلة، العمل، العلاقات والصحة، بالإضافة إلى تطوير المجتمعات، وذلك من خلال تدريب القيادات النسائية ممثلة في إفريقيا، أوروبا، كندا والولايات المتحدة الأمريكية. كما يهدف المؤتمر إلى ترسيخ مكانة الأسرة باعتبارها اللبنة الأولى والركيزة الأساسية لبناء مجتمعات مستقرة وآمنة، فضلا عن تعزيز التماسك الاجتماعي وقرص القيم الروحية والأخلاقية، وذلك باعتبار أن القيادات النسائية تلعب دورا محوريا في مواجهة تحديات تربية الأطفال من خلال تطوير السياسات وتقديم الدعم المجتمعي ونشر الوعي الأسري والمشاركة في بناء مجتمع مزدهر، لأن أطفال اليوم هم قادة القد والمستقبل. للتذكير، فإن المؤتمر الدولي للنساء يصاحبه معرض للمنتجات المحلية ويستمر حتى 19 من يوليو الحالي.
1: قام النائب البرلماني رضوان حسين مختار بجولة في داخل مدينة أبشي، تفقد سير عملية الإحصاء بالمنطقة. زينب الطيب محي الدين.
5: يجيء هذا اللقاء في إطار عملية الإحصاء العام الثالث للسكان والمساكن وسير العملية الإحصائية بولاية والداي. محافظ محافظة وارى الدكتور عبد الواحد محمد داود شكر فرق العمل ببذل قصارى جهدهم لتقطي العقبات.
6: في ديبارتمان وارى جانا للديبيتي رضوان وبتفقد أحوال الأسانسيما ماشي كيف ومشينا كم وديبيكلتا جينا شنو. اليوم عندنا تقريبا أسبوع واقف معانا، مشينا معايا بكان كتير، بسأل من حالة أنا داخل مدينة أبشة الإحصاء السكاني ده ماشي كيف في ديبارتمان نوارة بصفة عامة ماشي. بس أنا سمعت الحمد لله يعني رغم أن كل الصعوبات القادة ده مال إيكيبا لسا قاعدين ده وناس لسا قاعدين في التيران كل ديبارتمان نوارة ده مشينا كتير.
5: أما منسق عملية الإحصاء بولاية والداي عود داود شاري فقد قدم شرحا مفصلا عن الإحصاء وكذا المشاكل والتحديات التي واجهتهم أثناء عملية الإحصاء، بما في ذلك تفهم السكان للعملية خاصة سكان الريف، داعيا المراقبون بتكثيف الجهود في الأيام القليلة المتبقية. كما أشاد رضوان حسين مختار النائب البرلماني بجهود القائمين بعملية الإحصاء بولاية والداي خاصة المسؤولين الإداريين والشيوخ التقليديين بالدور الذي بذلوه خلال فترة الإحصاء تفاديا للعقبات التي تواجههم خلال العملية مع سكان الريف والقرى. مؤكد الرضوان حسين مختار النائب البرلماني برفع كل التقارير لمن يقصهم الأمر لإنجاح عملية الإحصاء السكاني بولاية والداي. أبشة، زينب الطيب، محي الدين، للإذاعة الوطنية التشادية.
1: في سياق متصل، كوادر منسقية الشباب أبناء ولاية اللوغون الغربية قاموا بزيارة لمجلس الوطني للشؤون الإسلامية فرع الولاية، وذلك من أجل المشاركة معا في سبيل توعية السكان بالإحصاء السكاني الجاري. أحمد إبراهيم محمد.
7: في إطار الدور المحوري الذي يلعبه القادة الدينيين في التأثير الاجتماعي والسكاني وعليه، إذ اندمج شباب ولاية اللغون الغربي عبر أعضاء المنسقية المحلية للشباب مع مكتب المجلس الوطني للشؤون الإسلامية فرع ولاية اللغون الغربي، وذلك من أجل التعاون المشترك من أجل نشر رسالة الوعي السكاني حول أهمية التعداد السكاني الثالث وما يتطلب إليه من آفاق سلمية للمساهمة في الاستراتيجية الوطنية التي تقود البلاد إلى التنمية. بما تضمن هذا اللقاء الذي جمع الفئة الشبابية برجال الدين عن بيانات ذات صلة بشأن الإحصاء، بصفته رئيس المجلس الوطني للشؤون الإسلامية فرع ولاية لغون الغربي الشيخ الإمام محمد طاهر عبد المحمود عباس أشاد بهذه المبادرة الشبابية حول المساهمة في إنجاح العملية الإحصائية التي تسهم في جودة وتحسين الخدمات العامة، بما يسهم ذلك أيضا في جودة التعليم التشادي فضلا عن خدمات الصحة. كما ناشدت السيدة جيسين دوباي دي فيليسيتي المستشارة لدى رئاسة الجمهورية رجال الدين والتجمعات الشبابية والنسائية بضرورة التوعية المكثفة للسكان حول المساندة في نجاح هذه العملية الإحصائية. واختتم اللقاء برفع أكف الضراء ليعم البلاد الأمن والسلام وللحكومة وشعبها التناسق نحو الدفع بعجلة التنمية الشاملة والمستدامة. من منذ أحمد إبراهيم محمد للإذاعة الوطنية التشادية.
1: وبهذا نصل إلى ختام هذه النشرة. هذه تحيات فريق العمل وتحياتي في التقديم مرة أخرى عمر حسن ذهب. أمسية سعيدة وليلة مريحة لكم جميعا أينما كنتم.